0: قدم الملك لله الآب عشان يكون الله هو الكل في الكل، وده منطقي فعلا. في الأزل الله الآب قال لله الابن أنا هديك شعب علشان تفديه. أحيانا بنشير ليهم على إنهم المختارين، وكان يسوع بيشير ليهم على طول إنهم الذين أعطيتني. عشان كده يسوع جه وفدى الناس دي ومات من أجلهم وانتصر على إبليس وأظهر سلطته، وبقى واضح الانتصار الكبير اللي حققه يسوع المسيح. ولما خلص كل حاجة جه علشان يتمم مشيئة الآب وسلم الملكوت لله الآب زي ما بيقول الكتاب المقدس. هيعمل إيه الآب؟ الإجابة على السؤال ده موجودة في أجزاء تانية بتقول بوضوح شديد إنه الله الآب هيعيد الملكوت للابن، لأن يسوع هيملك إلى أبد الآبدين وإحنا هنملك معاه إلى أبد الآبدين. الأمور هتتحسن جدا وهنحكم معاه إلى أبد الآبدين، وكل ده والأبدية وأورشليم الجديدة هي بالفعل موضوع العظة الأخيرة في السلسلة دي. عشان كده اللي عايز أعمله دلوقتي هو أني أنقل الكلام ده بسرعة كبيرة للواقع العملي اللي عايشين فيه. ليه اللي تعلمناه النهاردة المفروض يغيرنا؟ ليه المفروض نتغير بقوة الروح القدس؟ أول حاجة عايز أقول كلمة لكل شخص بيؤمن بيسوع، وأنا بتكلم بالذات لكل شخص مؤمن كسلان. أنت بتحضر الكنيسة طالما وجودك مش بيكلفك حاجة، طالما الأمر مريح فأنت بتيجي، وطالما الأمر مريح بتكون مستعد تعمله، لكنك مش بتكون مستعد تبذل نفسك من أجل يسوع. أنت كده مش مخلص من حيث حضورك والتزامك، أنت مش بتدي حاجة إلا لو هتستفيد منها بالفعل، أنت مش بتشهد للمسيح، أنت مش بتتطوع خالص علشان تعمل حاجة لأنه ده بيبقى عايز مجهود، لكنك بتقول أنا مؤمن هوصل السماء وخلاص. يا صديقي ده معناه إنه مكانتك في الملكوت هتكون أقل. يسوع اتكلم عن حقيقة إنه في ناس أمناء وعشان كده هيخليهم يحكموا 10 مدن، وفي ناس تاني ما كانوش أمناء هياخدوا 5 أو 3 مدن. ويسوع قال من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه، في رؤية 3:21. ما تاخدهوش أمر مسلم بيه إنه لمجرد إنه السماء هتكون رائعة فهيكون عندك نفس المسؤوليات اللي هتبقى على شخص تاني كان أمين. وعشان كده الطريقة اللي بتعيش بيها في الحياة على الأرض مهمة في الأبدية. بطلب منك وبرجوك النهاردة إنك تتوب عن علاقتك الضعيفة والشركة البعيدة مع يسوع لو الكلام ده بينطبق عليك. وكل واحد فينا محتاج يسأل نفسه هل أنا يا رب؟ والكلام ده موجه لكل شخص مؤمن، ولكل شخص غير مؤمن من فضلك اسمعني. عارفين ليه الله مر بكل ده؟ اللي أقصده إنه في أسباب كتيرة للملك الألفي، لكن واحدة من الحاجات اللي الله عايز يظهرها هو إنه 1000 سنة من السجن ما غيروش قلب إبليس. خرج من الهاوية بنفس الشر وبنفس القدر من النية علشان يحارب الله زي ما كان بالظبط قبل ما يتحبس في السجن، وممكن كان غضبان أكتر حتى، لأنه ببساطة الشر مش بيتغير لمجرد وجود حاكم أمين ومثالي في العالم. وإبليس بطبيعته الشريرة هيكون شرير إلى أبد الآبدين، وده سبب من ضمن أسباب كتيرة بتأكد أنه الجحيم هيكون عادل. هو ده إبليس. أولاد البشر اللي تحت سلطان يسوع واللي هيعيشوا في الملك الألفي، أكيد لو فكرت في 1000 سنة وعمرك كان طويل وكان عدد سكان الأرض في المرحلة دي ضخم، الأولاد دول هيكبروا وهيقولوا مين هو يسوع علشان يحكمنا؟ أيوة إحنا روحنا رحلة نزور أورشليم، إحنا شفنا أنه بيملك هناك وشفنا اللي بيعمله، لكن ليه المفروض هو اللي يختار المكان اللي هنعيش فيه؟ إحنا مش عايزينه يحكم علينا وعايزين نكون أحرار في الجحيم على أننا نكون خدام في الملك الألفي. عشان كده هيتمردوا وهيتم السماح لإبليس أنه يخرج من الهاوية، وبكل غباء وعبثه هيواجه يسوع مرة أخيرة وهيلاقي ناس كتيرة مستعدة تنضم ليه. تخيل أنك بتتحدى يسوع. إبليس المفروض يفهم ده بشكل أفضل، واللي أقصده بأمانة أنه ملاك هيرميه في الهاوية، ولو قدر ملاك يرميه في الهاوية ففكر في اللي يسوع يقدر يعمله بنفخة من فمه وكل شيء ينتهي. لو لسه لغاية دلوقتي ما سلمتش حياتك للمسيح كمخلص شخصي لحياتك، فأنا بتكلم ليك وبتمنى إنه الروح القدس يتكلم ليك كمان. هل هتؤمن بالمسيح؟ خلي بالك، الفرق بينك وبين إبليس هو ده. إبليس مش ممكن يتوب، وحتى لو تاب فمش هيخلص أبدا، لأنه يسوع ما ماتش من أجله، لكن مات من أجلك أنت كإنسان. لو الله اتكلم ليك توب واقبل المسيح. يسوع قال إن لم تولدوا ثانية لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت الله، مش هتشوفوا ملكوت الله. أنا مش عارف أقول لك إيه تاني. المشكلة إنه الأطفال في الملك الألفي قلوبهم هتكون قاسية تجاه الإنجيل. هم سمعوه كله وشافوه كله، وكل ما رفضهم هيزيد كل ما اللامبالاة بتاعتهم هتزيد. ما تخليش ده يكون صحيح عنك. النهاردة لو سمعت صوته ما تقسيش قلبك. هصلي دلوقتي، ولو الله اتكلم ليك تجاوب واتكلم معاه في المكان اللي انت فيه. ممكن تكون بتسمعنا من على الانترنت او عن طريق الراديو، في اي مكان انت فيه تقدر تتكلم مع الله دلوقتي. خلونا نحني رؤوسنا في صلاة. ابونا السماوي، احنا بنتعجب من حاجتين بيسيطروا على خيالنا واذهاننا. الحاجة الاولى هي شر قلب الانسان، والحاجة التانية هي نعمتك العجيبة. واحنا مش بنعدي الحاجتين دول خالص، لكننا بنشكرك لأننا بنقدر نفهم نعمتك بشكل أفضل، لأننا فهمنا نفسنا بشكل أفضل. جوانا طبيعة متمردة. أبونا السماوي، بنطلب أنك تشيل الأمور دي من جوانا. بنطلب أنك تتغلب على الأمور الموجودة في حياة كل شخص بيسمعنا، واللي لسه لغاية دلوقتي ما حطش ثقته في المسيح كمخلص شخصي لحياته يتغلب على كل ده. دلوقتي بتكلم ليكم، يعني للأشخاص اللي قدامي وبيسمعوني بطرق تانية. ليه ما تصليش دلوقتي لله وتقوله أنك بتتوب عن خطيتك، وأنك بتؤمن بيسوع اللي دفع تمن خلاص كل اللي يؤمن بيه؟ لو عايز تيجي ليه، امشي ورا الرغبة دي وصدق فيه. ساعدنا يا رب دلوقتي، بنطلب في اسم المسيح، آمين.
1: دي عظات صعبة جداً، بالذات لما هنتكلم عن الدينونة. الحقيقة عايزين نحذرك ان لو كملت تسمع برنامج الرجل حتى الفوز، وبنتمنى تعمل كده، المرة اللي جاية هنتكلم عن الملك هيدين غير المؤمنين، ودي من اصعب العظات اللي هتسمعها هنا من على منبر كنيسة مودي، بس هتحتاج تسمعها. لما بنتأمل في مجيء يسوع المسيح واللي متأكدين انه هيحصل، محتاجين نعيش حياة مقدسة، لكن في نفس الوقت محتاجين نتأكد أن إيماننا وثقتنا في المسيح، ودي الخطوة الأولى. النهاردة ختمنا مع بعض عظة بعنوان الملك هيملك على مملكته، ودي العظة الثامنة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. فكرة الدينونة النهائية بتضايق ناس كتير، مش قادرين يصدقوا أن الله ممكن يودي أي حد للجحيم. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامج الرجل حتى الفوز، علشان نعرف الكتاب المقدس بيعلمنا ايه عن المصير النهائي لكل شخص مش هيؤمن بيسوع المسيح من اجل الخلاص.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزيدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزاً نفسياً يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتماً. أما في حال كان عدد المزايدين قليلاً ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
2: ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب، امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك، إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير، أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل بغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض، الخوف. الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.

أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة باسم المدير العام. في يوم من الأيام الصعبة اللي بتمر على الولايات المتحدة الأمريكية، كانت العواصف والسلوك بتغطي المكان كله، وكان في زوج وزوجة مسافرين من ولاية لولاية، لكن بسبب حالة الطقس ما قدروش يكملوا رحلتهم، فنزلوا في مكان ما وبيدوروا على أقرب فندق موجود قدامهم يباتوا فيه ويرتاحوا من الأمطار والرعود والسيول. ولما دخلوا الفندق طلبوا حجز غرفة يباتوا فيها لحد الصبح، لكن للأسف موظف الاستقبال قال لهم مفيش مكان في الفندق، الفندق كله محجوز وكامل العدد. اضطرب الزوجين وخاصة سنهم كبير، لكن كانت إجابة الشاب وموظف الاستقبال جميلة. قال لهم ما تخافوش، أنا هسأل في الفنادق التانية يمكن ربنا يسهل ونلاقي مكان. وبالفعل وبدون تردد قاعد يسأل بالتليفون فندق ورا فندق، يا جماعة ما فيش مكان. الكل يجاوب ويقولوا للأسف النهاردة ما فيش مكان. كانت الإجابة عليهم إن ما فيش مكان. اترسم على وش الزوجين الحزن والخوف، فالمشهد برا صعب جدا. برا الفندق شكل الجو مخيف، وصوت البرق والرعود ومنظر السلوب مخيف جدا. ومع خيبة الأمل وهم بيلموا حاجتهم عشان يمشوا وبيفكروا نعمل ايه، لكن كان موظف الاستقبال بيقول لهم ممكن تسمحوا لي وتقبلوا انكم تباتوا في غرفه الليله؟ انا اوضتي فاضيه، انا اقدر اكون في الاستقبال لحد الصبح، ما تقولوش هم. والاجمل من كده ان الموظف ما عطاهمش فرصه يفكروا، طلب من الشايلين بسرعه ياخدوا حاجتهم ويودوها الاوضه بتاعته. في الاول اتردد الزوجين لحظه، لكن ما كانش عندهم اختيار، هيروحوا فين؟ وبالفعل باتوا في الغرفه، بس مش غرفة الفندق، لكن غرفة الموظف الخاصة للصبح. وفي الصبح وبعد ما تحسن الجو والزوجين كانوا بيلموا حاجتهم عشان يسافروا، قالوا الموظف الاستقبال على فكرة انت مكانك مش موظف استقبال، لكن مكانك تكون صاحب ومدير اكبر فندق في الولايات المتحدة الامريكية. على العموم احنا مسافرين وهنبني فندق كبير وهنقولك عليه. هز راس موظف الاستقبال بابتسامة وافتكر ان الراجل عايز يشكره ويعبر عن شكره بكلامه الجميل. لكن في يوم من الايام وبعد سنين كتيرة جات للشاب رسالة من راجل غريب بيدعوه انه يزور نيويورك ومعها تذكرة الطيارة. وبالفعل الشاب ما كدبش خبر، سافر للمكان المكتوب عليه في الرسالة. والمفاجأة انه اول ما وصل قابل نفس الراجل اللي شافه من سنين في الفندق واللي عمل معاه الواجب اللي قلنا عليه من شوية. راح الراجل خده لأكبر شوارع المدينة ورا مبنى ضخم جدا وفخم جدا، ودخلوا المبنى وصلوا الغرفة فخمة جدا. ولما فتحها الشاب لقى فيها لفتة مكتوب عليها المدير العام وتحتها اسمه. التفت الشاب بسرعة للسيد وقال له ايه ده؟ جاوب الراجل وقال له ده الفندق يا ابني اللي انا وعدتك بيه بعد ما بيتنا في غرفتك الخاصة. والمفاجأة التانية لأول مرة يعرف الشاب أنه بيكلم أشهر مليونير في التوقيت ده هو ويليام والدروف ستوريا، والفندق ده كان باسم والدروف ستوريا. عزيزي المستمع، تمم ويليام والدروف وعده لجورج شاب الاستقبال وبناله أعظم فندق في العالم كله علشان جورج يدوبك اداله غرفته الخاصة يبات فيها. لكن النهاردة عايز أقولك على أحلى غرفة في حياتك ممكن تديها للرب اللي هو أعظم من أي إنسان هتقابله في حياتك، غرفة قلبك. سواء بالحب أو التكريس الحقيقي ليه من وقتك أو من مالك أو فكرك أو صحتك، وثق إن الله قادر يعوضك أضعاف أضعاف اللي هتدهوله.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. لا تسافر إلى الصحراء بحثا عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحيانا يغلق الله أمامنا بابا لكي يفتح لنا بابا آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا، طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته، أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت آثام خطيتي.

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

محدش يقدر يعرف اليوم ولا الساعة، محدش يعرف اليوم ولا الساعة اللي بيمر فيها الله عشان يدور على الأوان المختارة، وفي وقت ممكن ما يخطرش على بالنا خالص نكون تحت الفحص والاختبار والمراقبة في أماكننا العادية عشان الله يشوفنا بنتصرف إزاي. هل أنت مؤهل للمأمورية العظيمة اللي ربنا هيحطك فيها؟ يمكن الله بيجهزك دلوقتي لاختبار وانت شايف نفسك انك قاعد منزوي بعيد في حتة بعيدة. خلي بالك انك تطيع الله في أقل دعوة، سواء طلب منك بوضوح أو لأ. خلي بالك من انك تعمل اللي ربنا طلبه منك حتى لو كان حاجة صغيرة، أو تتحمل ألم ما كنتش مستعد إنك تتحمله. ممكن دي تبقى لحظة ذهبية وإنت كأنك بتميل راسك وربنا هيحط عليك مسحة فجائية. خلينا نعيش حياة الاستعداد للي ممكن تيجي لينا به الساعة الجاية في حياتنا. خلينا في الروح في شركة مع الله. خلي الثوب بتاعنا نقي غير مدنس. خلي الأحقاق ممنطقة. خلي المصابيح مضاءة ومعدة. خلينا أمنا في تأدية أعمالنا العادية في حياتنا الروتينية في حياتنا اليومية، لأن ده أحسن استعداد لأي دعوة عليا الله هيفاجئنا بيها. ممكن تيجي أعظم الفرص في أقل الأوقات انتظارا ليها. يوسف أحضروه في عجلة من السجن ووقفوه قدام فرعون. هل كان عنده وقت للاستعداد؟ لأ وأيوة. هو ما كانش عنده إنذار بأنه هيخرج فجأة من السجن عشان يقف قدام الملك ويكلمه، لكن مع كده كان مستعد لأي حاجة لأنه كان على علاقة قوية وصحيحة ومظبوطة بربنا. على فكرة معرفة يوسف بتفسير الأحلام مش هي اللي أعانته على أنه يوصل لفرعون. استعداد يوسف، أمانته في أداء أعماله اليومية، التصاقه بربنا خلاه مستعد أنه يتعامل مع أي حاجة وفي أي وقت ويقدر يتجاوب مع الدعوة اللي الله دعيه ليه.

كثيرون يقولون من يرينا خيرا، ارفع علينا نور وجهك يا رب. جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. بسلامة أتجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل، وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيتي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
2: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، قول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم ملكش دعوه باي حاجه، الشخص التاني ان شاء الله يجي فرقة حسب الله وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياة بالنسبة لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.

0: العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك. فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.
1: وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخار وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخار وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخار، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخار أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ هو ذا كالطين بيد الفخار.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: هنا الحياة يقدم قل لنا يا عم قاسم.
8: عندي استفسار يا عم قاسم.
9: ها أنت تعترضين مثلي.
8: أقول استفسارا يا ياسر.
9: سميتي الاعتراض استفسارا من قبل يا مي.
8: ها يبدو أنك تتصيد لي الأخطاء.
10: هو لا يتصيد بل يختلق.
11: عم ياسين تشعللها هكذا؟
10: ليس إلى درجة الاشتعال، يكفي أنني أحميها.
11: ولماذا تحميها هكذا؟
9: هكذا أبي، دائما في جانب مي علي.
12: لا لا أرى ذلك، أراه في جانبكما معا.
9: إن كنا في معسكر واحد وإن افترقنا يكون دائما في فريقه.
8: أنا سعيدة بذلك.
10: أبدا، أنا فقط في جانب الحق.
11: لكنك متعصب لمي يا عم ياسين.
10: وهو كذلك، ما دمتم اتفقتم على ذلك أعترف، نعم أنا متعصب لمي.
9: لا بل وتناصرها في الحق والباطل.
10: أبدا، أناصرها في الحق فقط.
8: لا أقول أو أعمل باطلا ليناصرني فيه العم ياسين.
12: لنعد إلى استفسارك يا مي.
11: أجل المناوشات العائلية لوقت آخر.
8: تكلمنا عن الأقلوم الثاني كالابن، وهذا مفهوم مسيحي، وماذا عن الكلمة؟
9: المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته.
10: وهل الكلمة كلمة الله مفهوم غير مسيحي؟
12: بل مسيحي. يقول الوحي المقدس في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول:
11: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله.
8: فعلا، هنا فعلا الكلمة مفهوم مسيحي أيضا.
9: كلمات مباشرة، كانت الكلمة في البدء عند الله.
12: لا، لم يقل الوحي كانت الكلمة، بل قال في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله.
9: وهل أخطأت في القول؟
11: لم تخطئ، لكنك جعلت المذكر مؤنث.
8: الكلمة مؤنث،
12: هنا نجدها مذكر. ويقول أيضا هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به، أترون؟ به، كل شيء به، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس.
8: فعلا، كله بصيغة المذكر.
10: لعل السبب أنه أقنوم والأقنوم مذكر.
9: لم ألاحظ ذلك من قبل.
11: كثيرون لا يلاحظون، أو يلاحظون ولا يهتمون ولا يفهمون،
12: أو يلاحظون ويفهمون ويكابرون. الكلمة هو الأقنوم الثاني، الله الإبن.

0: فالكلمة مفهوم مسيحي أيضا.
1: يبدو ذلك.
2: لا يبدو فقط، بل هو ذلك.
3: هكذا قرأنا في إنجيل يوحنا.
4: وفي سفر الرؤيا يصور يوحنا الرائي المسيح، ثم يدعوه بأنه يدعى اسمه كلمة الله، المسيح كلمة الله.
0: والكلمة لسان حال صاحبها، وهي المعنى القائم في نفس الإنسان.
1: فعلا، الكلمة هي معنى قائم في نفس الإنسان.

0: يحولها الموسيقي إلى صوت، والكاتب إلى حروف مكتوبة، والرسام إلى صورة مرسومة. كل ذلك تعبير عن المعنى الذي في ذات الإنسان.
1: هذا عين الحكمة، شرحت الكلمة بقدرة يا ياسر.
2: وتقولون أنه متعصب لي؟
1: لتصدقوني، أفصحت فعلا يا ياسر.
3: فعلا، الكلمة وهي معنى في نفس الإنسان تظهر بالشكل الذي يفهمه المخاطب.
4: لكن الكلمة في الكتاب المقدس ليس اللفظ أو القول أو الحروف، ليس كذلك.
0: فما هي الكلمة في الكتاب المقدس؟
4: الكلمة في الكتاب المقدس هو، لا هي. الكلمة الله معلنا، الأقنوم المعلن لله، الكلمة الله.
2: اللغة العربية جعلتنا ننطقها بصيغة المؤنث.
3: الكتاب المقدس لم يكتب باللغة العربية، لغته الأصلية اليونانية.
1: لم يكتب كله باللغة اليونانية يا مريم.
3: أقصد العهد الجديد يا عمو ياسين، إنجيل يوحنا والرؤيا كتب باللغة اليونانية.
0: وماذا في ذلك؟
4: الأقنوم الكلمة في اللغة اليونانية هو لوغوس أو لوغوس.
0: وماذا في ذلك أيضا؟
4: الكلمة التي ترادف الكلمة في العربية والتي تعبر عن القول العادي لها لفظ آخر، هي لكسس.
2: وما معنى لوغوس إذن؟
4: يراد بهذا اللفظ هو العقل الإلهي المنفذ لمشيئة الله.
2: كل هذا معنى كلمة لوغوس؟
3: نعم، المعبر عن الله، هذا معنى الكلمة، الأقنوم، اللوغوس.

0: الكلمة قوة، خصوصا إذا كانت كلمة الله.
1: طبعا الكلمة تحمل شخصية صاحبها، وكلمة الله تحمل كل الله.
2: يقولون كلام الملوك ملوك الكلام.
3: فعلا كلمة العظيم عظيمة، هي صورة يقف وراءها العظيم نفسه.
4: وكلمة الله العظيم هي عظمة الله نفسه وذاته.
0: الكلمة اسم انفرد به المسيح، هو وحده الكلمة،
2: ولا واحد غيره من الأنبياء أطلق عليه لفظ كلمة.
1: موسى النبي كليم الله،
3: تكلم معه الله وجها لوجه،
4: لكنه لم يكن كلمة الله.
2: وداود النبي،
3: داود النبي كان نبي الله،
4: لم يكن داود النبي كلمة الله.
1: إبراهيم عليه السلام أبو المؤمنين،
0: إبراهيم خليل الله،
3: ليس كلمة الله.
2: فعلا لم يدع أحد بكلمة الله غير المسيح.
4: حتى آدم الذي خلق بكلمة من الله،
2: لم يدع آدم بكلمة الله.
0: الكلمة ليس لقبا للمسيح، بل اسمه الشخصي. لو سمعنا من يقول كلمة الله نفهم أنه يقصد المسيح.
3: كل شيء خلق بكلمة من الله يمكن أن يدعى كلمة الله.
2: تعني أن المسيح خلق بكلمة الله لذلك دعي كلمة الله؟
1: آدم خلق بكلمة من الله ولم يدعى كلمة الله.
4: كل المخلوقات خلقت بكلمة من الله، ولم يدعى غير المسيح بكلمة الله.
0: هناك فرق بين كلمة الله وأثر كلمة الله.
2: فالمخلوقات ليست كلمة الله، بل هي أثر ونتيجة لكلمة الله.
1: لا يمكن أن نقول أن كل ما خلق بكلمة الله يكون هو كلمة الله. هو ماذا عن الحيوان والجماد والأفلاك والبحر والطيور والأسماك؟ غير معقول.
4: لا يقول الكتاب المقدس عن الخليقة أنها كلمة الله، بل أنها خلقت بكلمة من الله.
3: أما كان يكفي أن الله يتكلم إلى أنبيائه باللفظ والقول، لماذا نحمل الكلمة كلمة الله أكثر من ذلك فنقول إن كلمة الله هي المسيح؟
2: سؤال عظيم يا ياسر. فعلا ألم يكن يكفي أن يتكلم الله؟
1: ما قولك يا قاسم في ذلك؟
0: لو اقتصر إعلان الله عن ذاته بواسطة كلامه المنزل على الأنبياء لكنا اقتصرنا في معرفة الله على صفاته،
4: ولكانت تلك المعرفة محدودة ومقصورة بدرجة قبولنا لكلامه تعالى المنزل على أولئك الأنبياء.
0: لكن لنعرف الله، الله ذاته لا صفاته فقط، نحتاج لأن تكون لنا علاقة معه.
3: علاقة معه؟ أي علاقة هذه؟
2: علاقة عن قرب يا ياسر، علاقة شركة ومعرفة وتآلف.
3: شركة ومعرفة وتآلف، ما هذا؟
1: ماذا تقصد بالعلاقة يا قاسم؟
0: لا يمكن أن أعرفك يا ياسين بالسماع عنك من ياسر ومي مثلا. لو اكتفيت بالسماع عنك لعرفت عنك لا عرفتك. لأعرفك لابد أن أتصل بك وتتصل بي، تكون لنا علاقة معا.
2: وكيف تكون لنا علاقة مع الله سبحانه وتعالى؟
4: في المسيح يسوع، نختبر الله في المسيح يسوع، نعرف الله في المسيح يسوع.
0: الله أعلن لنا ذاته بكلمته المسيح. تنازل الله تعالى وأعلن لنا ذاته في هيئة، في صورة له، هي المسيح.
4: هيئة وصورة نقترب منها ونتآلف معها ومعه في كلمته، كلمة الله.
3: شركة وعلاقة وتآلف مع الله، غريب.
0: لو كان الله قد قال لنا أنه يحبنا
2: في كتبه المقدسة مثلا وبواسطة أنبيائه.
1: هو قال ذلك لنا بوسائل متعددة.
4: مهما قال ومهما سمعنا وقرأنا لم نكن ندرك عظم محبته تلك.
3: البعض لا بد يصدق، والذي لا يصدق هو حر.
0: حتى الذين صدقوا هل عرفوا عظم هذه المحبة ومقدارها؟
3: بعضهم عرف، طبعا كان هناك تفاوت في المعرفة،
2: كل حسب فهمه وحسب درجة إيمانه.
0: هذا صحيح، لكن لو تجسدت محبة الله في شكل شخص ماذا تكون درجة معرفتنا؟
1: أظن تكون قوية وعميقة. طبعا
4: المسيح أظهر وأعلن لنا محبة الله عمليا على الأرض، وهو يشفي المرضى ويقيم الموتى ويشبع الجياع ويعطف على المساكين ويغفر خطايا المذنبين. هذه هي محبة الله.
0: بل هذا هو محبة الله، لا كلاما بل كلمة، هو كلمة الله.
3: فهمت يا عم قاسم.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما معنى الكلمة في الكتاب المقدس؟ ما معنى الكلمة في الكتاب المقدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا، يقول الرب.
2: صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت أشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا ربنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن من الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات وأصوام وتضرعات لك أيها السيد، ونتشفع يا رب من أجل العالم يا رب، نتشفع من أجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

0: شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حب البنتي، وتخيلت اني اغلى عند ربنا من اي حاجة. لو حب البنتي بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. انت مش لوحدك.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

أهلا بيكم مرة تاني في رحلتنا رحلة النجاح. النهاردة احنا هنكمل في دور الجسد، في دور المكنة البشرية اللي احنا عايشين جواها، ازاي المكنة دي ينفع تكمل معانا مشوار النجاح. مرة الفاتت اتكلمنا على الاتزان واتكلمنا على السلوكيات المضرة والحاجات اللي ينفع اعملها تساعد ان جسمي يكون بكامل كفاءته او بكامل لياقته عشان يكمل معايا مشوار النجاح. النهاردة عايز اشارككم بفكرتين صغيرين. اول حاجة هي المكان او البيئة اللي انا بكون وسطيها وبقضي فيها معظم وقتي. المكان انا بقصد بيه الحاجة اللي انا بقضي فيها اكتر وقتي، فلو انا بذاكر فانا بتكلم عن الأوضة اللي بذاكر فيها او المكتب اللي انا بشتغل فيه. لو انا بعزف او بتدرب على مهارة معينة، النادي او المركز اللي انا بروحه اتدرب فيه. صحيح ان معظم الحاجات دي اوقات ما بتبقاش في ايديا او في سلطتي او في امكانياتي، فانا مش في ايدي ان اغير في الشارع، مش في ايدي ان بغير في المكان اللي بتفسح فيه، بس على الاقل ينفع اعمل حاجات صغيرة تغير المكان اللي انا قاعد فيه، على الاقل اوضتي او مكتبي. خليني اسالك واسالك، المكان اللي انت بتبقى قاعد فيه بيبقى نظيف؟ بيبقى بيلمع ولا اكوام التراب على الورق وعلى كل حاجه انت بتعملها؟ المكان منور وفيه هواء، يعني مكان منعش، ولا بعد شويه بتحس ان انت مكتوم ومش قادر تدي اكتر من اللي انت كنت بتعمله؟ يمكن تقولي هو ده كمان ليه علاقه بالنجاح. عايز اقولك وعايز اقولك ان المكان اللي انت بتبقى قاعد فيه على قد ما يكون مريح وعلى قد ما بيكون مشجع، هو هيدي لك دفعة انك تبقى مستمتع وانت قاعد، هو هيدي لك دفعة انك تقدر تنجز وانت مبسوط، مش هتبقى قاعد متضايق او مقريف او مخنوق في المكان اللي انت فيه. احنا هناخد فاصل صغير وبعدين هنرجع نكمل حتة عملية تانية تساعدنا اني انمي مهارة الجسد بتاعي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم مرة تاني. آخر حاجة حابب أختم بيها في مهارات الجسد أو إزاي إن الجسد كمكنة يكون بيساعدني إني أكمل رحلة النجاح بتاعتي، هي إن أنا محتاج أنمي مهارات في جسمي أو مهارات في جسدي تساعدني في كل دوائر حياتي. بمعنى مهارة زي مهارة القراية بسرعة، سواء أنا بقرأ كتاب أو أنا بقرأ جورنان أو بقرأ حاجة على النت، أنا محتاج أتعلم يوم بعد يوم أنمي المهارة دي، تخليها أسرع بكتير وخلي تركيزي أعلى. المهارة دي كل ما أتعلمها هتفرق معايا في الحاجات بعد كده، فهي هتوفر لي في وقت المذاكرة بتاعي، هتوفر لي لو أنا في الشغل بتاعي مفروض أقرأ تقرير معين أو أحضر حاجة معينة للمدير بتاعي، هيبقى الوقت أقل فهبقى قادر أركز إني أراجع الحاجة دي في وقت أسرع وأسلمها بشكل أحسن. مهارة تانية أنا ينفع أكون بنميها هي الكتابة، سواء أنا بكتب على كمبيوتر أو بكتب يدوي، أنا يوم بعد يوم محتاج إني أخلي سرعتي في الكتابة وسرعتي في الإنجاز تبقى أسرع. في ناس كتير أنا شفتها في حياتي ما كانتش بتخلص الامتحان بتاعها رغم ان هي شاطره ورغم ان هي عارفه كل الاجابات، بس كانت المشكله سرعتها في الكتابه، هم كانوا بطء قوي هم بيكتبوا. ففي مهارات صغيره لو انا اتعلمتها هتفرق معايا في حتت كتيره قوي مهمه. تاني مهاره تاني من الحاجات اللي انا محتاجه اتعلم اعملها اني اكون مركز في حاجه واحده انا بعملها، فما ينفعش اكون قاعد بذاكر وفاتح الفيسبوك على الموبايل وداني مع اهلي بره في البيت بيعملوا ايه. ما تستغربش ساعتها لو جيت تراجع الحاجه اللي انت ذاكرتها ولقيت نفسك انت مش فاكر اي حاجه فيها. حاجة تاني في المهارات اني ازاي استخدم اكتر من حاسة وانا بعمل اي نشاط. فمثلا انا لو بحضر تأمل او حاجة للكنيسة او حتى وانا بذاكر، ينفع اكون بذاكر بعيني او ينفع اكون بدخل معها الكتابة او ينفع ابتدي استخدم الوان وماركرز ورسومات وحاجات بتساعدني اكتر ان الحاجة تثبت جوايا، ينفع بعد كده اروح اسمعها لحد فابتدي كمان استخدم الكلام عندي. والحاجة اللي هتبقى افضل وافضل انك لو ساعدت حد وشرحت له الحاجة دي هتلاقيها ثبتت جواك وخليتك مش بتنساها مرة تاني. فكل ما بزود عدد الحواس وعدد المهارات في كل نشاط، النشاط ده هيكون بيثبت جوايا أكتر وهيجيب نتيجة أحسن. آخر حاجة في الجزء ده، إن حسب طبيعة شغلك وحسب طبيعة المجال بتاعك هتلاقي فيه نوعية من المهارات التخصصية. القراية والكتابة دي لكل الناس، بس المهارات التخصصية ينفع تبتدي تحط خطة لكورسات أو دراسات معينة تزودك في أي مجال شغل أو أي مهارة أنتوا بتعملوها. افتكر ان كل مهارة عندك هي عاملة زي العضلات، كل ما هتنميها وكل ما هتستخدمها وكل ما هتطورها هي هتديلك اكتر. وربنا معاكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: كمال وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
2: صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه عظمه وافرح به، ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك، لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

0: قوي. مين فينا يدعي إن المسيح يديله قوة النهاردة قدام تحديات ومفاجآت الحياة؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة محتاج لقوة روحك في ضعفي، جايلك تقويني من كل ضعف بسبب خطية أو جهل أو كسل. وإنت اللي قلت عن نفسك إنه لكثرة القدرة ولكونه شديد القدرة لا يفقد أحد.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرتي، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

وفي الفكرة التالتة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته، نفسي أفكرك وأقولك إن ربنا بيحبك قوي وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا. وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الأشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات. وكل ده لأنه إله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة. وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك، عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا أعلمك وأرشدك أريك الطريق عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك، إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير كيني.
1: هل ليسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه رباً لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.
1: لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى، فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة، ومعانا ضيف حلقتنا المتميز دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيك يا هايدي.
0: سؤالنا النهاردة بيقول: هل آدم شخصية حقيقية ولا أسطورية؟ يعني طالع إنه لا، آدم ده يا جماعة ده شخصية أسطورية خالص، والله ما خلقوش ولا حاجة.
1: آدم بيمثل رأس الخليقة البشرية، فلو آدم أسطورة يبقى نسله أسطورة، يبقى البشر كلهم أساطير، ولنا ولا أنت موجودين. فالقضية مهمة جدا إنه آدم الأول خلق بطريقة متميزة على صورة الله وشبهه، فآدم مش طلع من كائنات تاني أقل تطورا منه. آدم اتخلق على صورة الله وشبهه، والله أعطاه الحرية. وفي شيء جميل قوي في أصحاح 2 من سفر التكوين، لما آدم سمى كل الحيوانات اللي الرب ورها له، وزي ما قلنا بيوري رأس المجموعة لأنه الرب خلق كجنسه كجنسه كجنسه، بيقول لك ولم يجد معينا نظيره. ففي كل طائفة الحيوانات ما فيش حاجة متقاربة مع آدم خالص. فآدم خلق متميز وحواء خلق متميز عشان يكونوا رأس المجموعة البشرية اللي خلقت على صورة الله وشبهه وتختلف عن بقية الكائنات الأخرى. بيبقى سؤال إنه ممكن يكون في تشابه بين الجسم الإنسان وجسم الحيوانات الأخرى
0: اللي هو زي القرد
1: مثلا. وده أنا هديكي مثال أكتر، إن الإنسولين اللي في جسمنا أقرب إنسولين ليه هو الإنسولين اللي في جسم الخنزير. لكن مش معنى كده إن إحنا قرايب. الفكرة كالآتي، إن الخنزير محتاج إلى الإنسولين عشان يحرق الجلوكوز ويطلع الطاقة. جسم الإنسان محتاج للإنسولين عشان يحرق الجلوكوز ويطلع الطاقة، لأن إحنا عايشين تحت نفس الظروف البيئية في نفس الكرة الأرضية، تحت نفس الضغط ونفس العوامل الجوية المختلفة. فعشان كده في تشابه، دي وحدات البناء اللي الله استخدمها في بناء كائنات كتيرة زي الحيوانات مثلا، والخلق المتميز للإنسان اللي فيه تشابهات علشان كلنا عايشين تحت نفس الظروف.
0: هو اللي يمنع أن يكون في تطور زيه زي بقية الحيوانات؟ يعني إحنا تكلمنا قبل كده أن الديناصورات اتطورت.
1: لا، احنا ما قلناش اتطورت الحقيقة، احنا قلنا اختلفت داخل المجموعة الواحدة. ما ده اللي انا عايز اشرحه، اني احنا الرب خلق كجنسه كجنسه كجنسه. داخل الجنس الواحد في انواع تانية بتتكون كتيرة قوي، لكن فيها كل الصفات الوراثية بتاع رأس هذا الجنس. لو قلنا مثلا في 200 نوع من الكلاب مثلا، دول ربنا ما خلقش 200 نوع من الكلاب في اليوم السادس، وخلق الذئب والذئبة اللي هما رأس المجموعة فيهم الشفرات الوراثية اللي تتحول ل200 نوع من الكلاب. في الشعر الطويل يقدر يعيش في المكان البارد، في الشعر القصير يمكن يقدر يعيش في الأماكن الحارة، تمام؟ لكنهم كلاب، ما فيش ولا واحدة منهم بتقطة مثلا. فده فكرة الجنس الواحد، ولازم نفهم الخلق الكتابي عشان نقدر نفهم إزاي التشابهات والاختلافات اللي موجودة حوالينا في الكائنات الحية.
0: فمعنى كده أنه آدم كان هو المتميز؟
1: بالتأكيد بالتأكيد، لأنه على صورة الله وشبهه. الكلمة دي ما جاتش لما ربنا خلق الحيوانات، الكلمة دي متميزة لآدم وحواء، وحواء من آدم. فهم رأس المجموعة البشرية كلها. لو رأس المجموعة البشرية رمزي أو أسطورة، يبقى المجموعة البشرية أسطورة، بس إحنا حقيقة، أنت موجودة وأنا موجود وكل البشر الموجودين اللي نعرفهم على الأرض موجودين.
0: ما إحنا مش بننكر إنه آدم اتوجد، بس مش بطريقة الخلق.
1: أمال هيتوجد إزاي بقى؟ ما دي القضية التانية. هل جه عن طريق أني كائنات أقل منه، وبعدين ربنا كلم واحد منهم وعطاهم أمنيزيا، يعني نسيوا أنهم كانوا قرود؟ طبعا ده كلام يختلف جدا عن أنه الله اللي خلق، لأنه بيقول من تراب وإلى تراب تعود. ما قالوش من هيومينويد وإلى هيومينويد تعود لما تموت.
0: دكتور ناجي، إحنا وقت الحلقة بيخلص، بس إحنا هنكمل موضوعنا وإزاي آدم اتخلق. شكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا يا هايدي.
0: عزيزي المستمع، احنا لسه ما خلصناش حلقه النهارده، لكن انا هسيب معاكم سؤال: يا ترى ادم كان اول الخليقه ولا كان في قبليه خليقه تانية وهو نتاج التطور ده؟ منتظرين اجابتكم على السؤال. كمان منتظرين لو عندكم اي سؤال خاص بحلقه النهارده واي نقد حوالين الكلام اللي قلناه في الحلقه. استنونا الحلقه الجايه وبرنامجكم حقيقه ام اسطوره. كان معكم هايدي حن.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

كلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع. لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك، إذ قمت أيها النور الحقيقي وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تقف بجانب النهر وتأمل في الحصول على سمك، عد لبيتك واصنع شبكة صيد. لا تشتكي وتأمل في معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده واصنع معجزتك بنفسك. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تشكو الفقر وأنت لا تفعل شيئا لزيادة دخلك. تقديم أمير كيني.
1: إزاي تعرفي إذا كان شريك حياتك أو خطيبك بيحبك بجد أو لا؟ أول حاجة يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام وأول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعة تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي إيه، بتشربي إيه، بتنامي على أنهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجة كل حاجة. بيجيبلك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الأم، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثورة، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيبلك في هدية. بيعرف كل حاجة عن المكياج، بيعرف في الموضة كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الألوان المختلفة، فاهم في كل حاجة أنت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.
2: A lot of fake music out there. The original art is here. Double M. Can you listen? Yeah!

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية 12: ولكن بحسب ما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا فاختشوا من بني إسرائيل.
1: للذل شر لا ينصب فقط على الذليل، لكن أولا على المذل. للذل ثمن يدفعه من رصيده الجبابرة دون اختيار.

0: التقدير أن يعز ذليل فلا يعوزه لذلك سبيل، فهو العزيز الذي إن أراد تقوم مشيئته دونه في هذا الفرعون ودستوره الهزيل. سيدك يا فرعون من يذل العتاة في تجبرهم قبل حتى أن تسنح فرصة أو يشاء قدر، ودون حاجة في أي حرب إلى أي دعم أو تمويل. واختشى المصريون من هذا الشعب العزيز دون أن يكون لهذا في قلب أحد منهم أي تفسير. علمتك سياستك الدهاء مع الأصدقاء قبل أن يتحولون حول كرسيك الأراجوزي إلى أعداء. فلتصادق من تشاء، ولتعادي من تشاء، فلتغير المعاملات وتنسى الابتسامات لتسقط الأقنعة وتشطب الشعارات، لتعلم بنيك في مدارسك كيف ينبذون الأصدقاء وتسقيهم بدلا من اللبن الجفاء. لكني أحذرك من هذا الشعب العزيز، فكل ما عندك من الرجال والخيول لا يمس شعرة واحدة من رأس واحد ممن أطلقت عليهم في أكاذيبك فلول. ففي وسطك مزج السيد روح ضلال، وكل رجال مشورتك في المشورة أغبياء، وهم في المطاردة نفس أدواتك للفناء لا لاستعراض القوة والبقاء.
1: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية 13 و14. فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف، ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا.
0: يبدأ العنف مباشرة بعد الخجل، يا للعجب، ويبدأ الاستعباد بعد الامتداد. أكرر يا للعجب. ارتبك المصري أمام بركات العبراني الغريب، وكان لهذا أشد الأثر في كتابة صفحة أخرى من نفس كتاب التاريخ. فلقد غلب المصري الخجل وغير المعاملة دون أسباب، واستبدل كل خشية ولطف لعقاب، وحيث أن لكل شيء سبب يرفع عن وجهه برقع العجب دون أن تجد لما حدث من العنف أي سبب. فالعنف لغة لا يعرف سواها إلا من كان في عمقه شيئا قد انكسر ونورا قد انطفأ، أو من يخشى على نفسه من انقلاب القدر. لهذا يأخذ العنف قوته من الخوف ووحشيته من الضعف، أما عن الباقي فهو يعرف كيف يسحبه من المرارة الخفية في أعماق نفسه من البشر على مهل. كان الطين في سفر التكوين هو أصل وبداية الإنسان، لكنه في سفر الخروج صار هو مصير ونهاية الإنسان. فحيث بدأ الإنسان انتهى. هذه خلاصة المشهد قبل أن يصل إليه في بؤسه الذي أتاه منتشلا ليس من الطين بل من الماء، ليحرره من الشقاء بالفداء. وهكذا يبدأ الإنسان الجديد مولودا من الماء والروح، فيدخل ليس تاريخ مصر بل يكتب حيا في ملكوت السماوات. حبس فرعون الشعب البكر في معاجن الطين، فأطلق الله نداء لفرعون

بإطلاق شعبه للعيد. قرر الله القضاء على بكر فرعون في فراشه قبل أن يقضي على فرعون نفسه في مياهه. والسؤال: إن كان فرعون رمز للشيطان، فمن هو بكره؟ وكيف سيموت في فراشه ووطنه، رغم أن كل أبناء مصر يفدونه لو استطاعوا؟ وكيف في النهاية يحسم البكر الحقيقي معركته مع هذا البكر المزيف، ويخرج من مصر متقدما شعبه ليعيد معهم العيد الأبدي؟ بدأ فرعون في تنفيذ مخططه الجسور، وبدأ معه الله في نفس التوقيت في أول عملية لزعزعة الجزور. فرعون يتشدد والرب يترقب، فرعون يحشد الحشد بينما يد الله تحرك العش، فرعون يحمي كور الحديد وتتبدل كل وعوده لوعيد، وينتظر الله حتى يحين وقت الوعد، يوم تحرير العبيد وتعويض أولئك العبيد بالعيد. كانت صخرة العبد في البيت والحقل. سكن المصري في الوقت الذي تأكد فيه العبراني من غربته، شبع المصري وذاق العبراني الطعم الحقيقي لمذلته. لست بحاجة إلى تخمين، إنه وقتها فقط تذكر جده صاحب الخزائن، تذكر أن عظام يوسف في تابوتها تؤكد عودته. زاد فرعون الأثقال على الشعب المتعب المنهار، ركز جرعات المرار في أفواه من عجزوا عن الفرار، رفض أن يتركهم، قرر أن يقتلهم وأن يستحوذ على الأبكار، وتركه إله موسى يرتب ويلاحق ويربك، والشعب أمامه يصرخ كما الفأر في مواجهة قط. لكنه أخيرا ترك له عفار أرجلهم، وأبقى للشعب الغالي بعد كل شيء في كأس الأيام طعم الانتصار. وهذه قصة شعب، وللحديث بقية.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات أفضل وأحسن وأصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنا القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends, we welcome you once again.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون، يسعدنا أن نلتقي معكم مرة أخرى.
1: It is always a privilege for us to come to you across the airwaves.
2: نشعر أنه امتياز كبير لنا أن نتمكن من أن نتحدث إليكم عبر الهواء.
1: And it always makes us feel good when we get letters from you telling us how much these broadcasts mean to you.
2: كما يسعدنا كثيرا أن نتلقى رسائلكم بشأن هذه البرامج.
1: And we have been going through a series of messages entitled The Fruit of the Spirit.
2: كنا نتحدث في سلسلة من الرسائل عنوانها ثمر الروح.
1: And we have been talking about meekness.
2: وفي الحلقة الماضية كنا نتحدث عن الوداعة.
1: And in our last broadcast we left Moses, Aaron and Miriam in the tent meeting.
2: وفي إذاعتنا الماضية تركنا موسى وهارون ومريم مجتمعين معا في الخيمة.
1: Miriam and Aaron used rumor and misguided criticism to try to take leadership away from Moses.
2: واستخدمت مريم وهارون الإشاعة والنقد المضلل لمحاولة انتزاع القيادة من موسى.
1: They were jealous of his leadership.
2: كانا غيورين من قيادته.
1: And they were not honest in their criticism.
2: ولم يكونا أمينين في انتقادهما له.
1: Furthermore, they incited their people by saying that Moses' wife had dark skin and the marriage was wrong.
2: وأكثر من ذلك أنهما حرضا شعبهما بقولهما إن زوجة موسى كانت كوشية لونها داكن ولذلك كان زواجهما باطلا.
1: But Moses reacted with meekness, exercising strength under control.
2: لكن موسى تصرف بوداعة، ممارسا القوة المنضبطة أو القوة تحت السيطرة.
1: Now I want you to listen to the rest of the story.
2: والآن أود أنك أيها المستمع الكريم تصغي إلى بقية القصة.
1: God did not like what was happening.
2: الله لم يحب ما كان يحدث.
1: And had God not acted, we would probably never have heard of this incident.
2: ولو أن الله لم يتصرف، ربما لم نكن نسمع عن هذه الواقعة إطلاقاً.
1: But God was displeased with what's going on.
2: الله لم يكن مسروراً بما كان يحدث.
1: Let us read about this in the book of Numbers, chapter 12, verses 4 to 9.
2: دعنا نقرأ هذا مما جاء في سفر العدد، الأصحاح الثاني عشر من العدد الرابع إلى العدد التاسع. فقال الرب حالا لموسى وهارون ومريم: اخرجوا أنتم الثلاثة إلى خيمة الاجتماع. فخرجوا هم الثلاثة، فنزل الرب في عمود سحاب ووقف في باب الخيمة ودعا هارون ومريم، فخرجا كلاهما. فقال: اسمعا كلامي، إن كان منكم نبي للرب فبالرؤيا أستعلن له، في الحلم أكلمه، وأما عبدي موسى فليس هكذا، بل هو أمين في كل بيتي، فمن إلى فم وعيانا أتكلم معه، لا بالألغاز، وشبه الرب يعاين، فلماذا لا تخشيان أن تتكلما على عبدي موسى؟ فحمي غضب الرب عليهما ومضى.
1: Meekness does not mean that we do not confront some situations.
2: الوداعة ليس معناها أننا لا نواجه بعض المواقف.
1: Meekness does not mean that we don't confront some issues.
2: الوداعة ليس معناها أننا لا نواجه بعض القضايا.
1: Meekness does not mean that we do not confront some people.
2: الوداعة ليس معناها أننا لا نواجه بعض الناس.
1: That is not what it means at all.
2: ليس هذا ما تعنيه الوداعة على الإطلاق.
1: But you have your confrontations out of strength under control, not out of anger.
2: ولكنك تواجه كل هذه المواجهات بالقوة التي تحت السيطرة وليس بالغضب.
1: You do it out of compassion mixed with inner security, not revenge.
2: أنت تفعل ذلك بالحنان الممتزج بالأمان الداخلي وليس بروح الانتقام.
1: You do it out of courage mixed with confidence, not vengeance.
2: أنت تفعل ذلك من منطلق الشجاعة الممتزجة بالثقة وليس من منطلق الثأر.
1: In fact, Moses's reaction to God's chastisement of Miriam was an incredible act of meekness.
2: وفي الحقيقة كان رد الفعل عند موسى إزاء تأديب الرب لمريم وعقابه لها عملا من أعمال الوداعة لا يصدق.
1: Let me tell you about it.
2: دعني أحدثك عنه.
1: Miriam complained about the blackness of her sister-in-law.
2: مريم كانت لها شكوى بشأن سواد لون زوجة شقيقها موسى.
1: So God made her real white with leprosy.
2: ولذلك جعل الله لون مريم أبيض تماما أبيض بالبرص.
1: Let us read in the book of Numbers chapter 12 verse 10.
2: دعنا نقرأ ما جاء في سفر عدد الأصحاح الثاني عشر العدد العاشر. فلما ارتفعت السحابة عن الخيمة إذا مريم برصاء كالثلج.
1: What did Moses do?
2: فماذا فعل موسى؟
1: Weakness would have said, "Well, Miriam, you got what's coming to you."
2: منطق الضعف كان يمكن أن يقول: حسنا يا مريم، لقد نلت ما كان ينبغي أن يلحق بك.
1: Weakness would have said, "You deserve what you got."
2: منطق الضعف كان يمكن أن يقول: أنت تستحقين ما جرى لك.
1: Weakness would have said, "You got your just reward."
2: منطق الضعف كان يمكن أن يقول: لقد نلت مجازاتك العادلة.
1: But meekness, which is strength under control, sent Moses on his knees to pray for Miriam's healing.
2: ولكن منطق الوداعة التي هي القوة المنضبطة أو القوة تحت السيطرة جعل موسى يركع على ركبتيه ويصرخ إلى الرب لكي يشفي مريم.
1: The book of Numbers, chapter 12, verse 13.
2: في العدد الثالث عشر من الأصحاح الثاني عشر من سفر عدد.
1: So Moses cried out to the Lord, "Oh God, please heal her."
2: نقرأ هذه الآية. فصرخ موسى إلى الرب قائلا: اللهم اشفها.
1: You know, there are some people who toot their own horn.
2: هناك بعض الناس الذين ينفخون في أبواقهم الشخصية
1: bang on their own drum
2: ويضربون على طبولهم الشخصية
1: protect their little kingdoms
2: ويحمون ممالكهم الصغيرة
1: and brag about their exploits
2: ويتفاخرون بمآثرهم.
1: That is weakness.
2: ذلك هو الضعف.
1: The moment you see or hear that, recognize it for what it is. It is not biblical meekness but weakness.
2: في اللحظة التي ترى أو تسمع ذلك اعرف أن هذه ليست الوداعة الكتابية ولكنها الضعف بعينه.
1: Those who truly achieve success,
2: أولئك الذين يحققون النجاح حقا.
1: Those who truly have been given honors but see no necessity to tell anyone,
2: أولئك الذين نالوا التقدير والتكريم الحقيقي ولكنهم لا يجدون في ذلك ما يدعو إلى إخبار أحد.
1: Those are who are truly meek.
2: أولئك هم الودعاء حقا.
1: Some time ago, one of my friends was given an honorary doctorate.
2: منذ بعض الوقت منح أحد أصدقائي الدكتوراه الفخرية.
1: And I found out about it.
2: وتحققت من ذلك.
1: He called me and said,
2: دعاني ذلك الصديق تلفونيا وقال لي,
1: "I am glad you knew about it, but please don't tell anybody else."
2: سعدت أنك عرفت ذلك ولكن من فضلك لا تخبر أحدا به.
1: And I kept my mouth shut.
2: وأغلقت فمي فلم أخبر أحدا.
1: His modesty was strength, which is true meekness.
2: كان تواضعه الحقيقي هو القوة التي هي الوداعة الحقيقية.
1: Because meekness is not weakness.
2: لأن الوداعة ليست ضعفا.
1: The second thing I want to tell you about meekness is that it is not false modesty.
2: الأمر الثاني الذي أود أن أقوله لك عن الوداعة هو أن الوداعة ليست هي التواضع المزيف.
1: I want you to listen very carefully of what I'm going to tell you.
2: وأود أنك تنصت جيدا أيها المستمع الكريم إلى ما سوف أقوله لك.
1: False modesty is more dangerous than bragging.
2: التواضع المزيف أخطر من التفاخر بكثير.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because it is harder to detect.
2: لأنه من الصعب أن يكتشف.
1: Because it looks like meekness.
2: ولأنه يشبه الوداعة.
1: While bragging is weakness because it is the opposite of meekness.
2: مع أن التفاخر هو في الحقيقة ضعف لأنه عكس الوداعة.
1: But false modesty is a look-alike to meekness, and that is why it's much more difficult to discern.
2: ولكن التواضع المزيف يشبه الوداعة، ولذلك يصعب كثيراً أن يميز.
1: Let me explain.
2: دعني أشرح لك ذلك.
1: God has given each of us at least one gift.
2: لقد أعطى الله لكل واحد منا على الأقل موهبة واحدة.
1: Some have more, two or three or four, or maybe even multiple gifts.
2: البعض لديه أكثر. ربما موهبتان أو ثلاث أو أربع أو ربما مواهب متعددة.
1: If you don't know what your gift is,
2: إذا لم تكن تعرف ما هي هذه الموهبة التي لك,
1: you are under obligation before God to discover what it is and use it.
2: فأنت ملتزم أمام الله أن تكتشفها وأن تستثمرها.
1: What is God saying when He gives each of us one of these gifts or talents?
2: ترى ماذا يقول الله لنا؟ وهو يعطي لكل واحد منا هذه المواهب والوزنات.
1: He is saying you are worthwhile.
2: هو يقول لك أنت جدير بالاهتمام.
1: He is saying you are important to me.
2: هو يقول لك أنت مهم لي.
1: He is saying you have a value to me.
2: هو يقول لك أنت ذات قيمة عندي.
1: He is saying you have a uniqueness because I made you in my own image.
2: هو يقول لك أنت متفرد لأني خلقتك على صورتي.
1: And for the believer, he is saying, I have redeemed you through the blood of my son, the Lord Jesus Christ.
2: وبالنسبة للمؤمن هو يقول له لقد فديتك بدم ابني الرب يسوع المسيح.
1: He is saying you are special to me.
2: هو يقول لك أنت عزيز علي بصفة خاصة.
1: You are of value to me.
2: أنت ذات قيمة عندي.
1: So what does false modesty do?
2: ولذلك ماذا يفعل التواضع المزيف؟
1: False modesty and self-deprecation and refusal to stand up for anything is a denial of God-given gifts.
2: التواضع المزيف وانتقاص النفس ورفض الوقوف إلى جانب أي شيء هو بمثابة تنكر للمواهب المعطاة من الله.
1: As if to say, God, you are lying.
2: كأنك بذلك تقول لله يا الله أنت تكذب.
1: I told you false modesty is dangerous.
2: أولم أقل لك إن التواضع المزيف خطير؟
1: Far from it being a true virtue, false modesty is a substitute for passive selfishness.
2: فمع أنه أبعد ما يكون عن أن يعتبر فضيلة حقيقية, التواضع المزيف هو بديل للأنانية السلبية.
1: I want to repeat this.
2: أود أنني أكرر ذلك.
1: Far from it being a true virtue, false modesty is a substitute for passive selfishness.
2: أبعد ما يكون عن أن تعتبر فضيلة حقيقية. التواضع المزيف هو بديل للأنانية السلبية.
1: When someone gives an excellent speech and then would say, "Oh, that was nothing."
2: فعندما يلقي أحدهم خطابا عظيما ثم يقول, "أوه, لم يكن هذا شيئا يذكر."
1: Or when a singer who is truly gifted of God and would say, "I am just getting over a cold."
2: أو عندما يقول أحد المرنمين الموهوبين حقا من الله, إنه كان فقط يحاول التغلب على نزلة برد.
1: That is false modesty.
2: هذا تواضع مزيف.
1: I have a friend and a colleague who is a great encourager.
2: لي صديق وزميل أعتبره مشجعا عظيما.
1: He comes to me after I speak and say, "This was a great message."
2: كثيرا ما يأتيني بعد أن أكون قد تكلمت ويقول لي هذه رسالة عظيمة.
1: My response is always, "They all are."
2: وأجيبه دائما بقولي إن كل رسائلي كذلك.
1: You might ask if I am bragging.
2: ربما تسألني عما إذا كنت بذلك أتفاخر.
1: No, no, no.
2: لا, لا.
1: Listen to me. I want you to listen very carefully.
2: أرجو أنك تنصت إلي أنك تنصت جيدا.
1: because this is of vital importance.
2: لأن هذا الكلام له أهمية حيوية.
1: When you have nothing and everything comes to you as a gift, you have nothing to brag about.
2: عندما لا يكون لك في الأصل أي شيء ولأن كل شيء أتاك هو هبة لك فليس لديك إذن أي شيء تتفاخر به.
1: When you have nothing to brag about and everything is given to you, how can you brag about a gift?
2: وعندما لا يكون لديك أي شيء تتفاخر به وكل شيء قد أعطي لك فكيف تتفاخر إذن بما لديك من موهبة؟
1: Can you imagine if someone would walk up to me and give me a gift?
2: هل تستطيع أن تتصور لو أن شخصا ما تقدم إلي وأعطاني هدية؟
1: And I stretch my hand and receive the gift.
2: ومددت يدي لأتقبل هذه الهدية منه.
1: Someone would say, "Wow, I like that way you've stretched out your hand and received that gift."
2: شخص آخر يصيح متعجبا وقائلا: يا لها من عظمة. عظمة الطريقة التي مددت بها يدك لكي تتقبل تلك الهدية.
1: That was wonderful.
2: كانت مدهشة.
1: This was really nice.
2: كانت لطيفة حقا.
1: I like to see you stretching out your hand again.
2: كم أود أن أرى يدك تمتد مرة أخرى.
1: All I did is stretched out my hand and received the gift.
2: كل الذي فعلته هو أنني مددت يدي وتقبلت الهدية.
1: I haven't done anything else.
2: لم أفعل أي شيء آخر.
1: Everything I have is a gift from God.
2: كل شيء لدي هو هبة من الله.
1: Therefore, I have nothing to brag about.
2: فليس لدي إذن أي شيء يمكن أن أتفاخر به.
1: I've got nothing that I can truly take credit for.
2: ليس لدي أي شيء يمكن أن أزعم أن لي فضلا فيه.
1: Everything we have is a gift from God, and only God needs to get the glory.
2: كل شيء لدينا هو هبة من الله. وإلى الله ينبغي أن يعود المجد.
1: If I make a mistake, it would be because of my laziness.
2: إذا عملت غلطة ما، فإن السبب هو كسلي الشخصي.
1: Or because I'm not using God's gift.
2: أو بسبب عدم استعمالي أو سوء استعمالي لموهبة الله لي.
1: Otherwise, anything that is good is a gift from God.
2: وفيما عدا ذلك، فإن كل شيء طيب هو هبة من الله.
1: Someone said the following.
2: قال أحدهم ما يأتي.
1: The essence of meekness and gentleness is a capacity to value others as much as we value ourselves.
2: جوهر الوداعة والرقة هي المقدرة على أن نقدر قيمة الآخرين بقدر ما نقدر قيمة أنفسنا.
1: The Apostle Paul commands Timothy to exercise biblical meekness.
2: يأمر الرسول بولس تيموثاوس أن يمارس الوداعة الكتابية.
1: Look at 2 Timothy chapter 2 verses 24 and 25.
2: تأمل العددين الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الأصحاح الثاني من الرسالة الثانية إلى تيموثاوس.
1: Let's read it.
2: دعنا نقرأ هاتين الآيتين. وعبد الرب لا يجب أن يخاصم بل يكون مترفقا بالجميع صالحا للتعليم صبورا على المشقات مؤدبا بالوداعة المقاومين عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق.
1: Paul is saying, correct your opponents with gentleness.
2: ما يقوله بولس هنا هو أدب خصمك بالوداعة.
1: On the one hand, we don't ignore their error out of false modesty by saying, well, who am I to correct them?
2: فمن ناحية أنت لا تتجاهل أخطاءهم بدافع التواضع المزيف بقولك من أنا حتى أقوم بمهمة التأديب والتقويم؟
1: Or who am I to point out the error of their ways?
2: أو من أنا حتى أبرز خطأ طرقهم؟
1: Or who am I to bring this to their attention?
2: أو من أنا حتى ألفت أنظارهم؟
1: On the other hand, he said not to lord it over them.
2: ومن ناحية أخرى هو لا يملي عليهم الأوامر أو التهديد.
1: He is not to say you do it or else.
2: فهو لا يقول لهم افعل هذا وإلا.
1: Or you are not as good as me.
2: أو أنت لست صالحا مثلي.
1: Or what you need to do is to work harder and reach my standards.
2: أو ما تحتاج إليه هو أنك تبذل جهدا أكبر لكي تصل إلى مستواي.
1: No.
2: لا.
1: That is not the way to do it.
2: ليست هذه هي الطريقة التي تتبعها لتعمل ذلك.
1: Although we often don't use these words, we often use more subtle words, but the effect is the same.
2: مع أننا في معظم الأحيان لا نستخدم هذه الكلمات، ولكننا كثيرا ما نستخدم كلمات أكثر مكرا ودهاء، ولكن النتيجة واحدة.
1: Neither extreme is truly biblical meekness.
2: كل من الطرفين يتنافى مع الوداعة الكتابية الحقيقية.
1: Meekness is not weakness.
2: الوداعة ليست هي الضعف.
1: False modesty is not meekness.
2: والتواضع المزيف ليس هو الوداعة.
1: I want to tell you a story as I conclude this message.
2: وإذا أقترب من ختام حديثي أود أنني أحكي لك هذه القصة.
1: It is a true story to illustrate true biblical meekness.
2: إنها قصة حقيقية توضح المفهوم الكتابي للوداعة الحقيقية.
1: Booker T. Washington was a black American man who knew all about true biblical meekness and gentleness.
2: كان بوكر واشنطن أمريكيا أسود اللون الذي عرف كل ما تعنيه الوداعة والرقة الكتابية الحقيقية.
1: Born in 1856, he worked in a coal mine as a child.
2: ولد بوكر واشنطن عام 1856 وعمل وهو طفل في مناجم الفحم.
1: Taking only 3 months a year to go to school.
2: كان يأخذ 3 شهور فقط كل عام للذهاب إلى المدرسة.
1: His hard work paid off and he graduated from Hampton Institute in 1875.
2: وفي عام 1875 أعطاه عمله الشاق حسابه وتخرج من معهد هامبتون.
1: 6 years later, he was appointed the first president of the Tuskegee Institute.
2: وبعد ذلك ب6 سنوات عين أول رئيس لمعهد توسكيغي.
1: A trade school for black Americans.
2: وهو مدرسة فنية للأمريكان الأفريقيين.
1: After accepting the presidency, he was walking down the streets of Alabama one day.
2: وبعد أن قبل الرئاسة، كان يتمشى مرة في أحد شوارع ألاباما.
1: When a white woman saw him.
2: عندما استوقفته امرأة بيضاء.
1: Not recognizing who he was, she summoned him to come and chop some wood for her.
2: لم تكن تعرف شخصيته. فاستدعته ليساعدها في قطع بعض الأخشاب لها.
1: Most of us in Mr. Washington's situation would not have tolerated such indignity.
2: لو كان معظمنا في موقف مستر واشنطن لما كنا نقبل مثل هذه الإهانة.
1: We may have yelled at her and say, "Who do you think you are, lady?"
2: وربما كنا نصيح في وجهها: "من أنت يا سيدة لكي تطلبي مني مثل هذا الطلب؟"
1: How arrogant of you to judge me by the color of my skin.
2: كم أنت متكبرة ومتعجرفة لكي تحكمي علي بمجرد لون جلدي.
1: But not Booker T. Washington.
2: ولكن بوكر واشنطن لم يفعل ذلك.
1: He knew and understood biblical meekness, which is strength under control.
2: كان يعرف ويفهم الوداعة الكتابية التي هي القوة المنضبطة أو القوة تحت السيطرة.
1: He took off his coat.
2: فنزع معطفه
1: chopped the wood
2: وقطع الخشب
1: and carried it into her house
2: وحمله إلى بيتها
1: and refused payment
2: ورفض أن يأخذ منها أجرة.
1: Later when the woman discovered who he was, she went to his office to apologize.
2: وفيما بعد لما اكتشفت المرأة شخصيته ذهبت إليه في مكتبه واعتذرت له.
1: But Washington said, "It's all right. I delight in doing favors to my friends."
2: ولكن واشنطن أجاب هذه المرأة قائلاً: "إنه أمر حسن جداً، فأنا أجد بهجة خاصة عندما أقوم بأية خدمة لأصدقائي."
1: That woman not only became a generous supporter of the institute, but she left her entire estate to the institute.
2: ولم تصبح هذه السيدة سخية فقط في تدعيمها لهذا المعهد، بل إنها أيضا تركت وصيتها بكل ثروتها للمعهد.
1: And Washington himself went on to advise several American presidents and had written a number of books.
2: واشنطن نفسه صار مستشارا للعديد من الرؤساء الأمريكيين وكتب عدة كتب.
1: Someone might say to me, "Well, I am not sure if this is the best response."
2: ربما يقول لي أحدهم: "حسنا، لكني لست متأكدا أن هذا هو التجاوب الأمثل.
1: I'm not going to argue with you, but I'm going to tell you this.
2: لن أتجادل معك، ولكني أستطيع أن أقول لك هذا.
1: Booker T. Washington knew and used true biblical meekness, that is, strength under control.
2: بوكر واشنطن عرف واستخدم الوداعة الكتابية الصحيحة التي هي القوة المنضبطة أو القوة تحت السيطرة.
1: He understood and demonstrated his strength through his gentle response to life's challenge.
2: لقد فهم وأظهر قوته خلال تجاوبه الرقيق لتحديات الحياة.
1: Jesus said, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth."
2: قال يسوع: طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض.
1: Do you know what it is to be meek?
2: هل تريد أن تعرف ماذا يعني أن تكون وديعا؟
1: You can only experience meekness when you are filled with the Holy Spirit moment by moment.
2: أنت لا تستطيع أن تختبر الوداعة إلا عندما تمتلئ بالروح القدس لحظة فلحظة.
1: When I face the challenges of life, I often ask the Lord to fill me with His Holy Spirit.
2: عندما أواجه تحديات الحياة، فأنا كثيرا ما أطلب من الرب أن يملأني بروحه القدوس.
1: But sometimes the enemy sneaks up on you and surprises you as he has a habit of doing.
2: ولكن أحيانا يتسلل العدو إليك ويفاجئك كعادته.
1: Lord Jesus,
2: أيها الرب يسوع,
1: let this particular fruit that I need right now be manifested in me.
2: دع هذه الثمرة بصفة خاصة التي أحتاج إليها الآن.
1: God will answer this prayer.
2: الله دائما يتفضل باستجابته لهذه الصلاة.
1: Then and only then can the fruit of meekness begin to manifest itself in your life.
2: وحينئذ فقط يمكن لثمرة الوداعة أن تبدأ في إظهار نفسها في حياتك.
1: It is my prayer that God will bless this message in your life.
2: إنني أصلي أن يبارك الرب هذه الرسالة في حياتك.
1: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
2: وإلى أن نلتقي معا مرة أخرى، أرجو لك بركات الرب الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. 93% من المتحرشين من جوه الدايرة القريبة للطفل، 93% من اللي بيكسروا حدود البنات والولاد الصغيرين اللي تحت 18 سنة من جوه الدايرة القريبة، يعني ممكن نسميهم العيلة. العيلة هو اللفظ اللي بنقوله على الناس القريبة. ممكن بالنسبة لي ما يكونوش عمي وخالي، لكن ممكن بالنسبة لي يكونوا جيراني، وبالنسبة لك ممكن يبقى نفس الحاجة. عايزاكي تجيبي ورقة دلوقتي وترسمي طفل صغير وتعملي حواليه دوائر، وبعد كده علمي بالقلم الرصاص على أقرب دايرة للطفل. هي دي الدايرة اللي بيحصل منها الاعتداء. 93% من الدايرة اللي انتي رسمتيها دي هما اللي بيعتدوا على البنات والولاد الصغيرين، هما اللي بيكسروا حدود الأطفال بطريقة تحسسهم بعجز، بطريقة بتخليهم مش عارفين يتكلموا. مرة بنت جات حكيت لي انه راحت لصاحبتها قالت لها: عارفة فلان دوت هو مش من العيلة، بس هو بيجي لنا كل كام يوم، هو يمكن ما اسموش عمي ما اسموش خالي، بس من كتر ما بنشوفه كنت بتلخبط زمان في اسمه واقول انه عمي. بتقول البنت كده: لما حكيت لصاحبتي قالت لي ما تحكيش لحد، يمكن ما تعرفيش تتجوزي وتعنسي بقى. خوفنا من احنا نتكلم بيخلينا نتكلم

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. 93% من الناس اللي بيتحرشوا بالأطفال هما اللي في الدايرة القريبة ليهم، هما الناس اللي موثوق منهم جدا، مش شرط يكونوا العيلة بس ممكن يكونوا أكتر من العيلة. وزي ما كنا بنقول قبل الفاصل إنه ده بيسيب الطفل حاسس بالعجز، مش عارف يتكلم. أنا مش بتكلم عن عجز جسدي، لكن أنا بتكلم عن عجز بيوجع أكتر من كده، بتكلم عن عجز نفسي، عجز يحسسه إنه ما ينفعش ومش من حقه إنه يتكلم لو في حد كسر حدوده. عارفة هو جبان وهيخاف منك، بس هو مدي كده انطباع إنه قوي، لكن في الحقيقة هو مش قوي. هو بيستغل فرصة إنه قريب، هو بيستغل فرصة إنه من الدايرة القريبة. لكن لو كلنا قلنا إنه الدايرة القريبة دي هي اللي بتكسر حدود الطفل، أكيد بالوقت مش هيكون عندنا أي اعتداء جنسي بيحصل. لكن عارفين إيه اللي مخلي إنه لسه في اعتداء جنسي؟ إنه محدش بيتكلم. النهاردة شجعك تتكلمي بصوت عالي وما تخافيش إنك تقولي إنه فلان الفلاني اللي من الدايرة القريبة بيكسر حدود جسمك بطريقة بتضايقك وتحسسك إنك مش مرتاح. أنا مش بقول إن كل الناس كده، بس أنا بقول إنه في كده،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بكره قوي اللي بيكذبوا. طب بالنسبة للي بيكرهوا واللي بيشتموا واللي بيحبطوا ويفشلوا واللي بيغتتوا واللي بيجرحوا ويعذبوا واللي بيتوهوا، طب واللي بيسرقوا، طب واللي بيلتووا ويمثلوا، طب واللي بيطردوا واللي بيظلموا واللي بيغلسوا ويرخموا، طب واللي بيخونوا واللي بيخوفوا ويرعبوا ويحبسوا، طب واللي بيذبحوا واللي بيقتلوا، دول نظامهم ايه؟ شوف كده يمكن تكون بتعمل حاجة منهم ولا انتش داري.

شر بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني، الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوب كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

0: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

مرة واحد قال لي المسيح بتاعكم ده لليهود فقط، انتوا مالكم ماله؟ لما تقرأ إنجيل متى أصحاح 10 آيات 5 و6 تلاقي إن المسيح نفسه بيوصي تلاميذه لا تروحوا للسامريين ولا تروحوا للأمم، لكن خليكوا بس مع خراف بيت إسرائيل الضالة. بص معايا كده في متى 10 آية 5 يقول: هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، إلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. عايز أقول لك يا صديقي يلي بتقول إن المسيح لليهود فقط، اقرأ الكتاب ده من أوله لآخره. أؤكد ليك إن كل الكتاب بيقول الله هو إله كل العالم وبيحب كل العالم، ولما أرسل المسيح أرسله لكل العالم، وعندنا كل الأدلة من العهد القديم ومن العهد الجديد. يعني لما تقرأ من أول العهد القديم وهو بيتكلم عن النبوات اللي عن شخص المسيح، فقال لأبونا إبراهيم إيه؟ قال له: في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. جميع قبائل الأرض مش اليهود. كرر نفس الكلام لإسحاق، كرر نفس الكلام ليعقوب، قال له نفس الكلام: في نسلك تتبارك جميع أمم الأرض. لما تقرأ خروج 19 الآيات من 3 ل6 يقول لهم: أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النصور وجئت بكم إلي، فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب. وبعدين يقول جملة مهمة جدا: فإن لي كل الأرض. يعني ليبيا ليا، السعودية ليا، العراق ليا، إيران ليا، كل أمم الأرض دي خليقته. ما أقدرش أحد الله في أمة واحدة، ولا أحد المسيح أقول جاي لشعب واحد، ده جاي لكل أمم الأرض. في صلب العهد القديم أرسل يونان إلى نينوى من بره إسرائيل، في صلب العهد القديم نلاقي نعمان السرياني، نلاقي أيوب، هو أيوب كان إسرائيلي، نلاقي مثلا رحاب. رحاب منين؟ راعوث المؤابية. لما نيجي لصلب العهد الجديد تيجي تسألني: طب ليه المسيح قال لتلاميذه إلى طريق أمم لا تمضوا؟ لأن ما كانش ينفع يقول لهم الكلام ده في بداية خدمته. في بداية خدمته التلاميذ دول يهود، وكانوا يهود متعصبين جدا كطبيعة الشعب اليهودي. ده كان كل يهودي بيقف يصلي: اللهم أشكرك لأنك خلقتني رجلا ولست امرأة، يهوديا ولست أمميا ناجسا. فإزاي كان يجي المسيح في بداية حياته، في بداية خدمته، ويقول لهم روحوا اكرزوا للسامريين، روحوا اكرزوا لليهود؟ ده في يوحنا 4 مكتوب: اليهود لا يعاملون السامريين. فكان لازم الأول يدربهم. لما اجي ادرب ابن الصغير على الغفران أعلمه إزاي؟ أعلمه إزاي الأول يغفر لأخوه لما أخوه يغلط فيه، وبعدين يغفر للغريب. لو أنا هعلمه العطاء أعلمه العطاء يدي أهل بيته وبعدين يدي الغريب. ما أقصدش بعدين إن بعد ما يدي مفيش حاجة قبل التانية، لكن أعلمه يتعلم العطاء لأخوه وبعدين يتعلم يدي العطاء للغريب. فالرب يسوع كان بيعلمهم ويتلمذهم ويدربهم. فنقرأ في يوحنا 4 اتعامل مع المرأة السامرية وقبلت المسيح وكرزت لأهل السامرة، وأهل السامرة جه عدد كبير منهم للرب يسوع. في متى 10 نقرأ إن المسيح نفسه راح بلدين اسمهم صور وصيداء، اتعامل مع المرأة الفينيقية الكنعانية وشافة بنتها وعرفت الرب. فبدأ يدربهم شوية بشوية لغاية لما كبروا ونضجوا. لما كبروا ونضجوا نيجي لختام حياة المسيح، نلاقيه بيقول بكل وضوح: اذهبوا إلى العالم أجمع، اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. بوضوح في أعمال الرسل 1 نلاقيه بيقولهم بوضوح: تكونون لي شهودا في أورشليم، اليهودية، السامرة، إلى أقصى الأرض. كان بيدربهم ياخدهم في رحلة تعليم سنة بسنة. سمعوه في الصلاة الشفعية وهو بيصلي: كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. سمعوه وهو بيقولهم في تعليمه: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. فالرسالة لكل العالم. وقف المسيح بكل وضوح وقال: هكذا أحب الله العالم
حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. عزيزي، عايز أقول لك المسيح جه لكل إنسان، جه علشانك ورسالته لكل إنسان، بس مين اللي يعرف؟ اللي يقبله، اللي يقبله. اللي هختم بيه هقول لك بس، هل سمعت على ويل ديورانت اللي كاتب موسوعة قصة الحضارة؟ حوالي 30 مجلد كبير. الراجل ده لما سئل السؤال الآتي، قالوا له كده: ماذا كانت قمة التاريخ؟ فقال لهم إن قمة التاريخ هي 3 سنين اللي فيهم يسوع مشي على هذه الأرض. أتمنى من كل قلبي إنك تيجي ليسوع وتعرف السلك فيه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبتا، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي. ما هي مشيئتك؟ وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتا، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

0: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلا في كلامك.
1: صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا، صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي، فعن يسوع أتحدث.

0: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: كيف تقولون إن المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد؟ هذا ادعاء كبير، فكيف يكون وكيف تبرهنونه؟
2: كلما كان ادعاء الإنسان كبيرا كان صعبا عليه أن يبرهنه، وكلما سهل إثبات خطئه، لذلك يتجنب كل عاقل للادعاء الكاذب خشية الفشل وتعرض زعيمه للاحتقار بدلاً من الاحترام. والمذهب المسيحي أصعب المذاهب فيما يدعيه لزعيمه، فإن صح هذا الادعاء أصبح لا محالة سيد المذاهب وزعيمه سيد الزعماء. أما إثبات ما يتطلبه هذا المذهب المسيحي فيتوقف على مطالعة تاريخ زعيمه الذي قال من ثمارهم تعرفونهم، فعلى أقوال السيد المسيح وعلى أفعاله وعلى نتائج ما قال وفعل يبنى الحكم في مقدار عظمته الحقيقية.

يجد فيه علة واحدة، فألحوا عليه أكثر حتى جدد الفحص، ثم قال: ها أنا قد فحصت أمامكم ولم أجد في هذا الإنسان علة مما تشتكون به عليه، ولا هيرودس الملك أيضا لأني أرسلتكم إليه. ثم أوصت زوجة بيلاطس بالمسيح بسبب حلم آلمها، وقالت عن المسيح: ذلك البار. ثم بعد ذلك قال بيلاطس ثالثة: إني لم أجد فيه علة للموت. ولما رضخ أخيرا بغير رضا لطلب اليهود وسلمه للصلب، لم يفعل إلا بعد محاولة أخرى لتهدئة ضميره الثائر، إذ أخذ ماء وغسل يديه أمام الجميع وقال: إني بريء من دم هذا البار، أبصروا أنتم. فحص بيلاطس، وكانت نتيجة فحصه أنه وجد المسيح بارا. هذه النتيجة في نهاية حياة المسيح الأرضية مفتاح ضروري في معرفة الشخص الذي سماه هذا الوالي الروماني وامرأته ذلك البار. ومعلوم أن العالم المتمدن بأسره يؤيد بيلاطس وزوجته في حكمهما في صلاح المسيح، فأين الحل المعقول للمشكل الدائم المتعلق بهذا الشخص، وهو التوفيق بين حكم العالم المتمدن بأسره بصدق المسيح وقداسته، وبين كل ما ادعاه لنفسه مما لا يجوز لمجرد بشر أن يدعيه، وبين كل ما فعله مما لا يستطيع أن يفعله مجرد بشر، وكل ما قبل أن يقوله فيه الآخرون أو يفعله له مما لا يجوز أن يقال في مجرد بشر أو يفعل لهم. لا يختلف اثنان على أن ادعاء الإنسان بأكثر مما له أو بغير ما له يكون إما من باب الخداع أو باب الغباوة أو باب الاختلال العقلي، وبالطبع لا يخطر ببال أحد أن يتهم المسيح بشيء من هذا فكرا أو قولا أو عملا. ولا يخفى أن الرسل والأنبياء كلما تقدموا في الصلاح زاد تواضعهم بسبب زلاتهم أو تقصيراتهم، لأن التواضع من أسمى الفضائل، ولأن الاعتراف بالخطأ من أول الواجبات، ولأن الصلاح يولد الشعور الدقيق في الضمير. فكما يشمئز المتمدن من أقذار لا يبالي بها المتوحش، هكذا يستغفر الصالح على أمور يعتبرها الأقل صلاحا أنها طفيفة، بينما تكون عند الأشرار محط الافتخار. ففي سيرة أعظم الأنبياء والرسل الذين ورد خبرهم في كتاب الوحي، أمثال موسى وداود ودانيال وبطرس وبولس، ترى اعترافات مؤثرة واسترحاما مفرطا، وذلك يزيد اليقين في صلاحهم الحقيقي، لأن ليس بينهم من ادعى الكمال لنفسه. ولكن المسيح يختلف في هذا عن جميع الصالحين، وهذا الاختلاف يستوجب الانتباه الكلي ويتطلب تفسيرا مقنعا. ولا يغيب عن البال أن الذين وصفوا المسيح بالكمال هم الذين لازموه نهارا وليلا وصيفا وشتاء 3 سنين، فتيسر لهم أن يعرفوا بواطنه وظواهره، ولم يكونوا من المتساهلين الذين يسدلون الستار على التقصيرات والهفوات أو يسكتون عنها، بل هم الذين بينما يشرحون سيرة المسيح ويؤيدون سمو كماله كانوا يذكرون سقطاتهم وتقصيراتهم، وفي هذا دلالة كافية على إخلاصهم وحكمتهم واستقامتهم.

0: وفي هذا مستند كاف لأن نضع شهاداتهم للمسيح محل اليقين والاحترام. من غرائب التاريخ دوام المذهب المسيحي ونجاحه، لأنه قاس في كل ماضيه ولا يزال يقاسي، أمر المقاومات وأشدها من خصومه الأقوياء الذين يجتهدون لتحقيره وإضعافه بل وملاشاته، لأنه منذ يوم حاول هيرودس الملك أن يقتل الطفل يسوع في بيت لحم إلى يومنا هذا لم ينفك أعداء المسيحية العديدون المقتدرون عن محاربة الكنيسة المسيحية وتعاليمها بذات القصد الذي ساق هيرودس إلى ما فعل. ولا يخفى على كل مطالع مفكر أن جميع أبواب الاعتراض على التعاليم والعقائد المسيحية فتحت قديما في العصر الرسولي، وكانت تنام وتستيقظ جيلا بعد جيل، وبعضها يموت لسخافته عند بيان ما يرد عليه. وكان أنصار هذه الاعتراضات الكفرية وزعماء هذه المقاومات يزعمون أنهم قد هدموا أركان المسيحية، مدعين أن اعتبار كتابها المقدس قد زال، وأن أهل العالم قد رفضوا أهم القضايا الواردة فيه. لكن تعليم الإنجيل عن شخص المسيح اجتاز كل امتحان وثبت. قال المسيح: أيها الآب، هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. وقال الرسول بولس إنه يحسب كل الأشياء خسارة ونفاية من أجل فضل معرفة المسيح ولكي يربح المسيح ويوجد فيه. وصور يوحنا الرسول أجمل الصور الأربع للمسيح ثم قال: أما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. إننا ندعو كل مستمع إلى الإيمان الشخصي الحي بهذا المخلص الفريد عن البشر، مع أنه أيضا شريك للبشر في طبيعة بشرية حقيقية، لأن هذا الإيمان يضمن لصاحبه الحياة الأبدية باسم المسيح الذي رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم المسيح كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المؤلمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل، وأضأت الطريق، وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور، وبكل وعد الآب، وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد، وغلبة الحق على الباطل، وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم، ونتجاوز الموت، ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي، وآخذ من حنوتك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعاً.

0: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، قول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ملكش دعوه باي حاجه، والشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقه حسب الله وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.
1: بعد 1000 سنة من السلام على الأرض ممكن تعتقد إن الكل هيكون مبسوط، لكن للأسف مش ده اللي هيحصل. لما يخلص الملك الألفي هيكون في تمرد أخير ومعركة أخيرة علشان توقف التمرد ده. وقتها إبليس هياخد أخيرا اللي يستاهله، دينونة ملهاش نهاية في بحيرة النار. والنهاردة هنتعلم مع بعض إزاي هتنتهي الأمور في نهاية التاريخ وبداية الأبدية. خليك معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتزر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة التامنة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيملك على مملكته.
2: عشان كده كلمة الله بتقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. القيامة الأولى اللي اتكلمنا عنها هي لكل المؤمنين، والقيامة الثانية هي قيامة غير المؤمنين. فبيقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم. والموت الثاني هو بحيرة النار. ودلوقتي وصلنا لنهاية الملك الألفي، إيه اللي هيحصل في النهاية؟ بشكل غريب هيحصل تمرد. فعدد 7 بيقول ثم متى تمت 1000 سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض جوج وماجوج. ما تخلطش بين جوج وماجوج هنا واللي موجودين في سفر حزقيال اللي اتكلمنا عنهم قبل كده، الظروف مختلفة تماما. الكتاب بيستخدم أحيانا أسماء جوج وماجوج بشكل عام كأمم متمردة على الله. إزاي ده هيحصل؟ خليك فاكر انه الاشخاص اللي هيدخلوا الملك الالفي هيكون عندهم اطفال، والاطفال دول هيكبروا وبعضهم هيؤمن في الملك اللي هو تحت سلطته والتانيين مش هيؤمنوا بيه، مازالوا بيتمردوا على الله، وعشان كده هيحصل تمرد قصير. هي دي الحرب الاخيره في التاريخ كله على كوكب الارض، وبعد كده هتبدا الابديه ومش هيكون فيه معارك تانيه، مفيش تاني. وبعد كده بيقول الكتاب المقدس انه النار هتنزل من السماء، الله بيتصرف فيها بسرعة كبيرة. وبعد كده الكتاب المقدس بيقول انه ابليس هيترمي في بحيرة النار. يا ترى مين اللي هيرمي ابليس في بحيرة النار؟ ملاك؟ ممكن. عندي صديق اسمه ستيفن ديفي وهو خادم رائع، وهو بيشك على الرغم انه ما يقدرش يثبت ده، هو بيخمن لكنه بيشك انه ممكن يكون آدم ومراته حواء هما اللي هيرموا إبليس في بحيرة النار. اللي أقصده مش ده هيكون شيء رائع، أقصد انه طول القرون دي كلها آدم كان مدان، وأقصد انه خطيته وخطية مراته هي اللي وصلته لكل المشاكل دي. على أي حال آدم وحواء غلطوا لأنه إبليس خدعهم. مش هيكون رائع انه آدم يكون عنده امتياز يرمي الحية اللي خدعته في بحيرة النار والكبريت الى ابد الابدين؟ هنحتاج بقى نستنى علشان نشوف الفكرة دي صح ولا لا، وممكن تبقى صح. ازاي كل ده هينتهي؟ محتاج تقبل الامر بالايمان. في رسالة كورنثوس الاولى واصحاح 15 وعدد 24 ممكن تدور عليها بعدين، بيقول وبعد ذلك النهاية ما تسلم الملك لله الآب، عشان يكون الله هو الكل في الكل. وده منطقي فعلا، في الأزل الله الآب قال لله الابن أنا هديك شعب علشان تفديه. أحيانا بنشير ليهم على أنهم المختارين، وكان يسوع بيشير ليهم على طول أنهم الذين أعطيتني. عشان كده يسوع جه وفدى الناس دي ومات من أجلهم وانتصر على إبليس وأظهر سلطته، وبقى واضح الانتصار الكبير اللي حققه يسوع المسيح. ولما خلص كل حاجة جه علشان يتمم مشيئة الآب وسلم الملكوت لله الآب زي ما بيقول الكتاب المقدس. هيعمل إيه الآب؟ الإجابة على السؤال ده موجودة في أجزاء تانية بتقول بوضوح شديد إنه الله الآب هيعيد الملكوت للابن، لأن يسوع هيملك إلى أبد الآبدين وإحنا هنملك معاه إلى أبد الآبدين. الأمور هتتحسن جدا وهنحكم معاه إلى أبد الآبدين، وكل ده والأبدية وأورشليم الجديدة هي بالفعل موضوع العظة الأخيرة في السلسلة دي. عشان كده اللي عايز أعمله دلوقتي هو أني أنقل الكلام ده بسرعة كبيرة للواقع العملي اللي عايشين فيه. ليه اللي تعلمناه النهاردة المفروض يغيرنا؟ ليه المفروض نتغير بقوة الروح القدس؟ أول حاجة عايز أقول كلمة لكل شخص بيؤمن بيسوع، وأنا بتكلم بالذات لكل شخص مؤمن كسلان. أنت بتحضر الكنيسة طالما وجودك مش بيكلفك حاجة، طالما الأمر مريح فأنت بتيجي، وطالما الأمر مريح بتكون مستعد تعمله، لكنك مش بتكون مستعد تبذل نفسك من أجل يسوع. أنت كده مش مخلص من حيث حضورك والتزامك، أنت مش بتدي حاجة إلا لو هتستفيد منها بالفعل، أنت مش بتشهد للمسيح، أنت مش بتتطوع خالص علشان تعمل حاجة لأنه ده بيبقى عايز مجهود، لكنك بتقول أنا مؤمن هوصل السماء وخلاص. يا صديقي ده معناه إنه مكانتك في الملكوت هتكون أقل. يسوع اتكلم عن حقيقة إنه في ناس أمناء وعشان كده هيخليهم يحكموا 10 مدن، وفي ناس تاني ما كانوش أمناء هياخدوا 5 أو 3 مدن، ويسوع قال من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه، في رؤية 3:21. ما تاخدهوش أمر مسلم بيه إنه لمجرد إنه السماء هتكون رائعة فهيكون عندك نفس المسؤوليات اللي هتبقى على شخص تاني كان أمين. وعشان كده الطريقة اللي بتعيش بيها في الحياة على الأرض مهمة في الأبدية. بطلب منك وبرجوك النهاردة إنك تتوب عن علاقتك الضعيفة والشركة البعيدة مع يسوع لو الكلام ده بينطبق عليك. وكل واحد فينا محتاج يسأل نفسه هل أنا يا رب؟ والكلام ده موجه لكل شخص مؤمن، ولكل شخص غير مؤمن من فضلك اسمعني. عارفين ليه الله مر بكل ده؟ اللي اقصده انه في اسباب كتيرة للملك الالفي، لكن واحدة من الحاجات اللي الله عايز يظهرها هو انه 1000 سنة من السجن ما غيروش قلب ابليس. خرج من الهاوية بنفس الشر وبنفس القدر من النية علشان يحارب الله زي ما كان بالظبط قبل ما يتحبس في السجن، وممكن كان غضبان أكتر حتى لأنه ببساطة الشر مش بيتغير لمجرد وجود حاكم أمين ومثالي في العالم، وإبليس بطبيعته الشريرة هيكون شرير إلى أبد الآبدين، وده سبب من ضمن أسباب كتيرة بتأكد أنه الجحيم هيكون عادل. هو ده إبليس. أولاد البشر اللي تحت سلطان يسوع واللي هيعيشوا في الملك الألفي، أكيد لو فكرت في 1000 سنة وعمرك كان طويل وكان عدد سكان الأرض في المرحلة دي ضخم، الأولاد دول هيكبروا وهيقولوا مين هو يسوع علشان يحكمنا؟ أيوة احنا روحنا رحلة نزور أورشليم، احنا شفنا انه بيملك هناك وشفنا اللي بيعمله، لكن ليه المفروض هو اللي يختار المكان اللي هنعيش فيه؟ احنا مش عايزينه يحكم علينا وعايزين نكون أحرار في الجحيم على اننا نكون خدام في الملك الألفي. عشان كده هيتمردوا وهيتم السماح لإبليس أنه يخرج من الهاوية، وبكل غباء وعبثه هيواجه يسوع مرة أخيرة وهيلاقي ناس كتيرة مستعدة تنضم ليه. تخيل أنك بتتحدى يسوع. إبليس المفروض يفهم ده بشكل أفضل، واللي أقصده بأمانة أنه ملاك هيرميه في الهاوية، ولو قدر ملاك يرميه في الهاوية ففكر في اللي يسوع يقدر يعمله بنفخة من فمه وكل شيء ينتهي. لو لسه لغاية دلوقتي ما سلمتش حياتك للمسيح كمخلص شخصي لحياتك فأنا بتكلم ليك وبتمنى أن الروح القدس يتكلم ليك كمان. هل هتؤمن بالمسيح؟ خلي بالك الفرق بينك وبين إبليس هو ده. إبليس مش ممكن يتوب، وحتى لو تاب فمش هيخلص أبدا، لأنه يسوع ما ماتش من أجله، لكن مات من أجلك أنت كإنسان. لو الله اتكلم ليك توب واقبل المسيح. يسوع قال إن لم تولدوا ثانية لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت الله، مش هتشوفوا ملكوت الله. أنا مش عارف أقول لك إيه تاني. المشكلة إنه الأطفال في الملك الألفي قلوبهم هتكون قاسية تجاه الإنجيل. هم سمعوه كله وشافوه كله، وكل ما رفضهم هيزيد، كل ما اللامبالاة بتاعتهم هتزيد. ما تخليش ده يكون صحيح عنك. النهاردة لو سمعت صوته ما تقسيش قلبك. هصلي دلوقتي، ولو الله اتكلم ليك تجاوب واتكلم معاه في المكان اللي انت فيه. ممكن تكون بتسمعنا من على الانترنت او عن طريق الراديو، في اي مكان انت فيه تقدر تتكلم مع الله دلوقتي. خلونا نحني رؤوسنا في صلاة. أبونا السماوي، احنا بنتعجب من حاجتين بيسيطروا على خيالنا وأذهاننا. الحاجة الأولى هي شر قلب الإنسان، والحاجة التانية هي نعمتك العجيبة. واحنا مش بنعدي الحاجتين دول خالص، لكننا بنشكرك لأننا بنقدر نفهم نعمتك بشكل أفضل، لأننا فهمنا نفسنا بشكل أفضل. جوانا طبيعة متمردة. أبونا السماوي، بنطلب أنك تشيل الأمور دي من جوانا. بنطلب أنك تتغلب على الأمور الموجودة في حياة كل شخص بيسمعنا، واللي لسه لغاية دلوقتي ما حطش ثقته في المسيح كمخلص شخصي لحياته، اتغلب على كل ده. دلوقتي بتكلم ليكم، يعني للأشخاص اللي قدامي وبيسمعوني بطرق تانية. ليه ما تصليش دلوقتي لله وتقول له أنك بتتوب عن خطيتك، وأنك بتؤمن بيسوع اللي دفع ثمن خلاص كل اللي يؤمن بيه؟ لو عايز تيجي ليه، امشي ورا الرغبة دي وصدق فيه. ساعدنا يا رب دلوقتي، بنطلب في اسم المسيح، آمين.
1: دي عظات صعبة جدا، بالذات لما هنتكلم عن الدينونة. الحقيقة عايزين نحذرك ان لو كملت تسمع برنامج الرجل حتى الفوز، وبنتمنى تعمل كده، المرة اللي جاية هنتكلم عن الملك هيدين غير المؤمنين، ودي من أصعب العظات اللي هتسمعها هنا من على منبر كنيسة مودي، بس هتحتاج تسمعها. لما بنتأمل في مجيء يسوع المسيح واللي متأكدين انه هيحصل، محتاجين نعيش حياة مقدسة، لكن في نفس الوقت محتاجين نتأكد ان ايماننا وثقتنا في المسيح، ودي الخطوة الاولى. النهاردة ختمنا مع بعض عظة بعنوان الملك هيملك على مملكته، ودي العظة الثامنة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. فكرة الدينونة النهائية بتضايق ناس كتير، مش قادرين يصدقوا ان الله ممكن يودي اي حد للجحيم. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامج الرجل حتى الفوز، علشان نعرف الكتاب المقدس بيعلمنا ايه عن المصير النهائي لكل شخص مش هيؤمن بيسوع المسيح من اجل الخلاص.
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ألم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل. تقديم أمير كيني.

أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة باسم المدير العام. في يوم من الأيام الصعبة اللي بتمر على الولايات المتحدة الأمريكية، كانت العواصف والسلوك بتغطي المكان كله، وكان في زوج وزوجة مسافرين من ولاية لولاية، لكن بسبب حالة الطقس ما قدروش يكملوا رحلتهم، فنزلوا في مكان ما وبيدوروا على أقرب فندق موجود قدامهم يباتوا فيه ويرتاحوا من الأمطار والرعود والسلوك. ولما دخلوا الفندق طلبوا حجز غرفة يباتوا فيها لحد الصبح، لكن للأسف موظف الاستقبال قال لهم مفيش مكان في الفندق، الفندق كله محجوز وكامل العدد. اضطرب الزوجين وخاصة سنهم كبير، لكن كانت إجابة الشاب وموظف الاستقبال جميلة. قال لهم ما تخافوش، أنا هسأل في الفنادق التانية يمكن ربنا يسهل ونلاقي مكان. وبالفعل وبدون تردد قعد يسأل بالتليفون فندق ورا فندق، يا جماعة ما فيش مكان. الكل يجاوب ويقولوا للأسف النهاردة ما فيش مكان. كانت الإجابة عليهم إن ما فيش مكان. اترسم على وش الزوجين الحزن والخوف، فالمشهد برا صعب جدا. برا الفندق شكل الجو مخيف، وصوت البرق والرعود ومنظر السلوج مخيف جدا. ومع خيبة الأمل وهم بيلموا حاجتهم عشان يمشوا وبيفكروا نعمل ايه، لكن كان موظف الاستقبال بيقول لهم ممكن تسمحوا لي وتقبلوا انكم تباتوا في غرفة الليلة؟ انا قلت فاضية، انا اقدر اكون في الاستقبال لحد الصبح، ما تقولوش هم. والاجمل من كده ان الموظف ما عطهمش فرصة يفكروا، طلب من الشايلين بسرعة ياخدوا حاجتهم ويودوها الأوضة بتاعته. في الاول اتردد الزوجين لحظة، لكن ما كانش عندهم اختيار، هيروحوا فين؟ وبالفعل باتوا في الغرفة، بس مش غرفة الفندق، لكن غرفة الموظف الخاصة للصبح. وفي الصبح وبعد ما تحسن الجو والزوجين كانوا بيلموا حاجتهم عشان يسافروا، قالوا الموظف الاستقبال على فكرة انت مكانك مش موظف استقبال، لكن مكانك تكون صاحب ومدير اكبر فندق في الولايات المتحدة الامريكية. على العموم احنا مسافرين وهنبني فندق كبير وهنقولك عليه. هز راسه موظف الاستقبال بابتسامة، وافتكر ان الراجل عايز يشكره

0: فيها لفتة مكتوب عليها المدير العام وتحتها اسمه. التفت الشاب بسرعة للسيد وقال له ايه ده؟ جاوب الرجل وقال له ده الفندق يا ابني اللي انا وعدتك بيه بعد ما بيتنا في غرفتك الخاصة. والمفاجأة التانية لأول مرة يعرف الشاب انه بيكلم اشهر مليونير في التوقيت ده هو ويليام والدروف ستوريا، والفندق ده كان باسم والدروف ستوريا. عزيزي المستمع، تمم ويليام والدروف وعده لجورج شاب الاستقبال وبناله اعظم فندق في العالم كله علشان جورج يدوبك اداله غرفته الخاصة يبات فيها. لكن النهاردة عايز اقولك على احلى غرفة في حياتك ممكن تديها للرب اللي هو اعظم من اي انسان هتقابله في حياتك، غرفة قلبك. سواء بالحب او التكريس الحقيقي ليه من وقتك او من مالك او فكرك او صحتك، وثق ان الله قادر يعوضك اضعاف اضعاف اللي هتدهوله.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيي. والآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
3: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends, we welcome you once again.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون، يسعدنا أن نلتقي معكم مرة أخرى.
1: It is always a privilege for us to come to you across the airwaves.
2: نشعر أنه امتياز كبير لنا أن نتمكن من أن نتحدث إليكم عبر الهواء.
1: And it always makes us feel good when we get letters from you telling us how much these broadcasts mean to you.
2: كما يسعدنا كثيرا أن نتلقى رسائلكم بشأن هذه البرامج.
1: And we have been going through a series of messages entitled The Fruit of the Spirit.
2: كنا نتحدث في سلسلة من الرسائل عنوانها ثمر الروح.
1: And we have been talking about meekness.
2: وفي الحلقة الماضية كنا نتحدث عن الوداعة.
1: And in our last broadcast we left Moses, Aaron and Miriam in the tent meeting.
2: وفي إذاعتنا الماضية تركنا موسى وهارون ومريم مجتمعين معا في الخيمة.
1: Miriam and Aaron used rumor and misguided criticism to try to take leadership away from Moses.
2: واستخدمت مريم وهارون الإشاعة والنقد المضلل لمحاولة انتزاع القيادة من موسى.
1: They were jealous of his leadership.
2: كانا غيورين من قيادته.
1: And they were not honest in their criticism.
2: ولم يكونا أمينين في انتقادهما له.
1: Furthermore, they incited their people by saying that Moses' wife had dark skin and the marriage was wrong.
2: وأكثر من ذلك أنهما حرضا شعبهما بقولهما إن زوجة موسى كانت كوشية لونها داكن ولذلك كان زواجهما باطلا.
1: But Moses reacted with meekness, exercising strength under control.
2: لكن موسى تصرف بوداعة، ممارسا القوة المنضبطة أو القوة تحت السيطرة.
1: Now I want you to listen to the rest of the story.
2: والآن أود أنك أيها المستمع الكريم تصغي إلى بقية القصة.
1: God did not like what was happening.
2: الله لم يحب ما كان يحدث.
1: And had God not acted, we would probably never have heard of this incident.
2: ولو أن الله لم يتصرف، ربما لم نكن نسمع عن هذه الواقعة إطلاقا.
1: But God was displeased with what's going on.
2: الله لم يكن مسرورا بما كان يحدث.
1: Let us read about this in the book of Numbers, chapter 12, verses 4 to 9.
2: دعنا نقرأ هذا مما جاء في سفر عدد، الأصحاح الثاني عشر من العدد الرابع إلى العدد التاسع. فقال الرب حالا لموسى وهارون ومريم: اخرجوا أنتم الثلاثة إلى خيمة الاجتماع. فخرجوا هم الثلاثة. فنزل الرب في عمود سحاب ووقف في باب الخيمة ودعا هارون ومريم، فخرجا كلاهما. فقال: اسمعا كلامي، إن كان منكم نبي للرب فبالرؤيا أستعلن له، في الحلم أكلمه، وأما عبدي موسى فليس هكذا، بل هو أمين في كل بيتي، فما إلى فم وعيانا أتكلم معه، لا بالألغاز، وشبه الرب يعاين، فلماذا لا تخشيان أن تتكلما على عبدي موسى؟ فحمي غضب الرب عليهما ومضى.
1: Meekness does not mean that we do not confront some situations.
2: الوداعة ليس معناها أننا لا نواجه بعض المواقف.
1: Meekness does not mean that we don't confront some issues.
2: الوداعة ليس معناها أننا لا نواجه بعض القضايا.
1: Meekness does not mean that we do not confront some people.
2: الوداعة ليس معناها أننا لا نواجه بعض الناس.
1: That is not what it means at all.
2: ليس هذا ما تعنيه الوداعة على الإطلاق.
1: But you have your confrontations out of strength under control, not out of anger.
2: ولكنك تواجه كل هذه المواجهات بالقوة التي تحت السيطرة وليس بالغضب.
1: You do it out of compassion mixed with inner security, not revenge.
2: أنت تفعل ذلك بالحنان الممتزج بالأمان الداخلي وليس بروح الانتقام.
1: You do it out of courage mixed with confidence, not vengeance.
2: أنت تفعل ذلك من منطلق الشجاعة الممتزجة بالثقة وليس من منطلق الثأر.
1: In fact, Moses' reaction to God's chastisement of Miriam was an incredible act of meekness.
2: وفي الحقيقة كان رد الفعل عند موسى إزاء تأديب الرب لمريم وعقابه لها عملا من أعمال الوداعة لا يصدق.
1: Let me tell you about it.
2: دعني أحدثك عنه.
1: Miriam complained about the blackness of her sister-in-law.
2: مريم كانت لها شكوى بشأن سواد لون زوجة شقيقها موسى.
1: So God made her real white with leprosy.
2: ولذلك جعل الله لون مريم أبيض تماما، أبيض بالبرص.
1: Let us read in the book of Numbers chapter 12 verse 10.
2: دعنا نقرأ ما جاء في سفر عدد الأصحاح الثاني عشر العدد العاشر. فلما ارتفعت السحابة عن الخيمة إذا مريم برصاء كالثلج.
1: What did Moses do?
2: فماذا فعل موسى؟
1: Weakness would have said, "Well, Miriam, you got what's coming to you."
2: منطق الضعف كان يمكن أن يقول: حسناً يا مريم، لقد نلت ما كان ينبغي أن يلحق بك.
1: Weakness would have said, "You deserve what you got."
2: منطق الضعف كان يمكن أن يقول: أنت تستحقين ما جرى لك.
1: Weakness would have said, "You got your just reward."
2: منطق الضعف كان يمكن أن يقول: لقد نلت مجازاتك العادلة.
1: But meekness, which is strength under control, sent Moses on his knees to pray for Miriam's healing.
2: ولكن منطق الوداعة التي هي القوة المنضبطة أو القوة تحت السيطرة جعل موسى يركع على ركبتيه ويصرخ إلى الرب لكي يشفي مريم.
1: The book of Numbers, chapter 12, verse 13.
2: في العدد الثالث عشر من الأصحاح الثاني عشر من سفر عدد.
1: So Moses cried out to the Lord, "Oh God, please heal her."
2: نقرأ هذه الآية. فصرخ موسى إلى الرب قائلا: اللهم اشفها.
1: You know, there are some people who toot their own horn.
2: هناك بعض الناس الذين ينفخون في أبواقهم الشخصية
1: or bang on their own drum
2: ويضربون على طبولهم الشخصية
1: protect their little kingdoms
2: ويحمون ممالكهم الصغيرة
1: and brag about their exploits
2: ويتفاخرون بمآثرهم.
1: That is weakness.
2: ذلك هو الضعف.
1: The moment you see or hear that, recognize it for what it is. It is not biblical meekness but weakness.
2: في اللحظة التي ترى أو تسمع ذلك اعرف أن هذه ليست الوداعة الكتابية ولكنها الضعف بعينه.
1: Those who truly achieve success,
2: أولئك الذين يحققون النجاح حقا.
1: Those who truly have been given honors but see no necessity to tell anyone,
2: أولئك الذين نالوا التقدير والتكريم الحقيقي ولكنهم لا يجدون في ذلك ما يدعو إلى إخبار أحد.
1: Those are who are truly meek.
2: أولئك هم الودعاء حقا.
1: Some time ago, one of my friends was given an honorary doctorate.
2: منذ بعض الوقت منح أحد أصدقائي الدكتوراه الفخرية.
1: And I found out about it.
2: وتحققت من ذلك.
1: He called me and said,
2: دعاني ذلك الصديق تلفونيا وقال لي:
1: I am glad you knew about it, but please don't tell anybody else.
2: سعدت أنك عرفت ذلك ولكن من فضلك لا تخبر أحدا به.
1: And I kept my mouth shut.
2: وأغلقت فمي فلم أخبر أحدا.
1: His modesty was strength, which is true meekness.
2: كان تواضعه الحقيقي هو القوة التي هي الوداعة الحقيقية.
1: Because meekness is not weakness.
2: لأن الوداعة ليست ضعفا.
1: The second thing I want to tell you about meekness is that it is not false modesty.
2: الأمر الثاني الذي أود أن أقوله لك عن الوداعة هو أن الوداعة ليست هي التواضع المزيف.
1: I want you to listen very carefully of what I'm going to tell you.
2: وأود أنك تنصت جيدا أيها المستمع الكريم إلى ما سوف أقوله لك.
1: False modesty is more dangerous than bragging.
2: التواضع المزيف أخطر من التفاخر بكثير.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because it is harder to detect.
2: لأنه من الصعب أن يكتشف.
1: Because it looks like meekness.
2: ولأنه يشبه الوداعة.
1: While bragging is weakness because it is the opposite of meekness.
2: مع أن التفاخر هو في الحقيقة ضعف لأنه عكس الوداعة.
1: But false modesty is a look-alike to meekness, and that is why it's much more difficult to discern.
2: ولكن التواضع المزيف يشبه الوداعة، ولذلك يصعب كثيرا أن يميز.
1: Let me explain.
2: دعني أشرح لك ذلك.
1: God has given each of us at least one gift.
2: لقد أعطى الله لكل واحد منا على الأقل موهبة واحدة.
1: Some have more, two or three or four, or maybe even multiple gifts.
2: البعض لديه أكثر. ربما موهبتان أو ثلاث أو أربعة أو ربما مواهب متعددة.
1: If you don't know what your gift is,
2: إذا لم تكن تعرف ما هي هذه الموهبة التي لك,
1: you are under obligation before God to discover what it is and use it.
2: فأنت ملتزم أمام الله أن تكتشفها وأن تستثمرها.
1: What is God saying when He gives each of us one of these gifts or talents?
2: ترى ماذا يقول الله لنا؟ وهو يعطي لكل واحد منا هذه المواهب والوزنات.
1: He is saying you are worthwhile.
2: هو يقول لك أنت جدير بالاهتمام.
1: He is saying you are important to me.
2: هو يقول لك أنت مهم لي.
1: He is saying you have a value to me.
2: هو يقول لك أنت ذات قيمة عندي.
1: He is saying you have a uniqueness because I made you in my own image.
2: هو يقول لك أنت متفرد لأني خلقتك على صورتي.
1: And for the believer, he is saying, I have redeemed you through the blood of my son, the Lord Jesus Christ.
2: وبالنسبة للمؤمن هو يقول له لقد فديتك بدم ابني الرب يسوع المسيح.
1: He is saying you are special to me.
2: هو يقول لك أنت عزيز علي بصفة خاصة.
1: You are of value to me.
2: أنت ذات قيمة عندي.
1: So what does false modesty do?
2: ولذلك ماذا يفعل التواضع المزيف؟
1: False modesty and self-deprecation and refusal to stand up for anything is a denial of God's given gifts.
2: التواضع المزيف وانتقاص النفس ورفض الوقوف إلى جانب أي شيء هو بمثابة تنكر للمواهب المعطاة من الله.
1: As if to say, God, you are lying.
2: كأنك بذلك تقول لله يا الله أنت تكذب.
1: I told you false modesty is dangerous.
2: أولم أقل لك إن التواضع المزيف خطير؟
1: Far from it being a true virtue, false modesty is a substitute for passive selfishness.
2: فما أنه أبعد ما يكون عن أن يعتبر فضيلة حقيقية, التواضع المزيف هو بديل للأنانية السلبية.
1: I want to repeat this.
2: أود أنني أكرر ذلك.
1: Far from it being a true virtue, false modesty is a substitute for passive selfishness.
2: أبعد ما يكون عن أن تعتبر فضيلة حقيقية, التواضع المزيف هو بديل للأنانية السلبية.
1: When someone gives an excellent speech and then would say, "Oh, that was nothing."
2: فعندما يلقي أحدهم خطابا عظيما ثم يقول, "أوه, لم يكن هذا شيئا يذكر."
1: Or when a singer who is truly gifted of God and would say, "I am just getting over a cold."
2: أو عندما يقول أحد المرنمين الموهوبين حقا من الله إنه كان فقط يحاول التغلب على نزلة برد.
1: That is false modesty.
2: هذا تواضع مزيف.
1: I have a friend and a colleague who is a great encourager.
2: لي صديق وزميل أعتبره مشجعا عظيما.
1: He comes to me after I speak and say, "This was a great message."
2: كثيرا ما يأتيني بعد أن أكون قد تكلمت ويقول لي هذه رسالة عظيمة.
1: My response is always, "They all are."
2: وأجيبه دائما بقولي إن كل رسائلي كذلك.
1: You might ask if I am bragging.
2: ربما تسألني عما إذا كنت بذلك أتفاخر.
1: No, no, no.
2: لا, لا.
1: Listen to me. I want you to listen very carefully.
2: أرجو أنك تنصت إلي أنك تنصت جيدا.
1: because this is of vital importance.
2: لأن هذا الكلام له أهمية حيوية.
1: When you have nothing and everything comes to you as a gift, you have nothing to brag about.
2: عندما لا يكون لك في الأصل أي شيء ولأن كل شيء أتاك هو هبة لك فليس لديك إذن أي شيء تتفاخر به.
1: When you have nothing to brag about and everything is given to you, how can you brag about a gift?
2: وعندما لا يكون لديك أي شيء تتفاخر به وكل شيء قد أعطي لك فكيف تتفاخر إذن بما لديك من موهبة؟
1: Can you imagine if someone would walk up to me and give me a gift?
2: هل تستطيع أن تتصور لو أن شخصا ما تقدم إلي وأعطاني هدية؟
1: And I stretch my hand and receive the gift.
2: ومددت يدي لأتقبل هذه الهدية منه.
1: Someone would say, "Wow, I like that way you've stretched out your hand and received that gift."
2: شخص آخر يصيح متعجبا وقائلا يا لها من عظمة. عظمة الطريقة التي مددت بها يدك لكي تتقبل تلك الهدية.
1: That was wonderful.
2: كانت مدهشة.
1: This was really nice.
2: كانت لطيفة حقا.
1: I like to see you stretching out your hand again.
2: كم أود أن أرى يدك تمتد مرة أخرى.
1: All I did is stretched out my hand and received the gift.
2: كل الذي فعلته هو أنني مددت يدي وتقبلت الهدية.
1: I haven't done anything else.
2: لم أفعل أي شيء آخر.
1: Everything I have is a gift from God.
2: كل شيء لدي هو هبة من الله.
1: Therefore, I have nothing to brag about.
2: فليس لدي إذن أي شيء يمكن أن أتفاخر به.
1: I've got nothing that I can truly take credit for.
2: ليس لدي أي شيء يمكن أن أزعم أن لي فضلا فيه.
1: Everything we have is a gift from God, and only God needs to get the glory.
2: كل شيء لدينا هو هبة من الله. وإلى الله ينبغي أن يعود المجد.
1: If I make a mistake, it would be because of my laziness.
2: إذا عملت غلطة ما، فإن السبب هو كسلي الشخصي.
1: Or because I'm not using God's gift.
2: أو بسبب عدم استعمالي أو سوء استعمالي لموهبة الله لي.
1: Otherwise, anything that is good is a gift from God.
2: وفيما عدا ذلك، فإن كل شيء طيب هو هبة من الله.
1: Someone said the following.
2: قال أحدهم ما يأتي.
1: The essence of meekness and gentleness is a capacity to value others as much as we value ourselves.
2: جوهر الوداعة والرقة هي المقدرة على أن نقدر قيمة الآخرين بقدر ما نقدر قيمة أنفسنا.
1: The Apostle Paul commands Timothy to exercise biblical meekness.
2: يأمر الرسول بولس تيموثاوس أن يمارس الوداعة الكتابية.
1: Look at 2 Timothy chapter 2 verses 24 and 25.
2: تأمل العددين الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الأصحاح الثاني من الرسالة الثانية إلى تيموثاوس.
1: Let's read it.
2: دعنا نقرأ هاتين الآيتين. وعبد الرب لا يجب أن يخاصم بل يكون مترفقا بالجميع صالحا للتعليم صبورا على المشقات مؤدبا بالوداعة المقاومين عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق.
1: Paul is saying, correct your opponents with gentleness.
2: ما يقوله بولس هنا هو أدب خصمك بالوداعة.
1: On the one hand, we don't ignore their error out of false modesty by saying, well, who am I to correct them?
2: فمن ناحية أنت لا تتجاهل أخطاءهم بدافع التواضع المزيف بقولك من أنا حتى أقوم بمهمة التأديب والتقويم؟
1: Or who am I to point out the error of their ways?
2: أو من أنا حتى أبرز خطأ طرقهم؟
1: Or who am I to bring this to their attention?
2: أو من أنا حتى ألفت أنظارهم؟
1: On the other hand, he said not to lord it over them.
2: ومن ناحية أخرى هو لا يملي عليهم الأوامر أو التهديد.
1: He is not to say you do it or else.
2: فهو لا يقول لهم افعل هذا وإلا.
1: Or you are not as good as me.
2: أو أنت لست صالحا مثلي.
1: Or what you need to do is to work harder and reach my standards.
2: أو ما تحتاج إليه هو أنك تبذل جهدا أكبر لكي تصل إلى مستواي.
1: No.
2: لا.
1: That is not the way to do it.
2: ليست هذه هي الطريقة التي تتبعها لتعمل ذلك.
1: Although we often don't use these words, we often use more subtle words, but the effect is the same.
2: مع أننا في معظم الأحيان لا نستخدم هذه الكلمات، ولكننا كثيرا ما نستخدم كلمات أكثر مكرا ودهاء، ولكن النتيجة واحدة.
1: Neither extreme is truly biblical meekness.
2: كل من الطرفين يتنافى مع الوداعة الكتابية الحقيقية.
1: Meekness is not weakness.
2: الوداعة ليست هي الضعف.
1: False modesty is not meekness.
2: والتواضع المزيف ليس هو الوداعة.
1: I want to tell you a story as I conclude this message.
2: وإذا أقترب من ختام حديثي أود أنني أحكي لك هذه القصة.
1: It is a true story to illustrate true biblical meekness.
2: إنها قصة حقيقية توضح المفهوم الكتابي للوداعة الحقيقية.
1: Booker T. Washington was a black American man who knew all about true biblical meekness and gentleness.
2: كان بوكر واشنطن أمريكيا أسود اللون الذي عرف كل ما تعنيه الوداعة والرقة الكتابية الحقيقية.
1: Born in 1856, he worked in a coal mine as a child.
2: ولد بوكر واشنطن عام 1856 وعمل وهو طفل في مناجم الفحم.
1: Taking only 3 months a year to go to school.
2: كان يأخذ 3 شهور فقط كل عام للذهاب إلى المدرسة.
1: His hard work paid off and he graduated from Hampton Institute in 1875.
2: وفي عام 1875 أعطاه عمله الشاق حسابه وتخرج من معهد هامبتون.
1: 6 years later, he was appointed the first president of the Tuskegee Institute.
2: وبعد ذلك ب6 سنوات عين أول رئيس لمعهد توسكيغي.
1: A trade school for black Americans.
2: وهو مدرسة فنية للأمريكان الأفريقيين.
1: After accepting the presidency, he was walking down the streets of Alabama one day.
2: وبعد أن قبل الرئاسة، كان يتمشى مرة في أحد شوارع ألاباما.
1: When a white woman saw him.
2: عندما استوقفته امرأة بيضاء.
1: Not recognizing who he was, she summoned him to come and chop some wood for her.
2: لم تكن تعرف شخصيته. فاستدعته ليساعدها في قطع بعض الأخشاب لها.
1: Most of us in Mr. Washington's situation would not have tolerated such indignity.
2: لو كان معظمنا في موقف مستر واشنطن لما كنا نقبل مثل هذه الإهانة.
1: We may have yelled at her and say, "Who do you think you are, lady?"
2: وربما كنا نصيح في وجهها: "من أنت يا سيدة لكي تطلبي مني مثل هذا الطلب؟"
1: How arrogant of you to judge me by the color of my skin.
2: كم أنت متكبرة ومتعجرفة لكي تحكمي علي بمجرد لون جلدي.
1: But not Booker T. Washington.
2: ولكن بوكر واشنطن لم يفعل ذلك.
1: He knew and understood biblical meekness, which is strength under control.
2: كان يعرف ويفهم الوداعة الكتابية التي هي القوة المنضبطة أو القوة تحت السيطرة.
1: He took off his coat.
2: فنزع معطفه
1: chopped the wood
2: وقطع الخشب
1: and carried it into her house
2: وحمله إلى بيتها
1: and refused payment
2: ورفض أن يأخذ منها أجرة.
1: Later when the woman discovered who he was, she went to his office to apologize.
2: وفيما بعد لما اكتشفت المرأة شخصيته ذهبت إليه في مكتبه واعتذرت له.
1: But Washington said, "It's all right. I delight in doing favors to my friends."
2: ولكن واشنطن أجاب هذه المرأة قائلا: "إنه أمر حسن جدا، فأنا أجد بهجة خاصة عندما أقوم بأية خدمة لأصدقائي."
1: That woman not only became a generous supporter of the institute, but she left her entire estate to the institute.
2: ولم تصبح هذه السيدة سخية فقط في تدعيمها لهذا المعهد، بل إنها أيضا تركت وصيتها بكل ثروتها للمعهد.
1: And Washington himself went on to advise several American presidents and had written a number of books.
2: واشنطن نفسه صار مستشارا للعديد من الرؤساء الأمريكيين وكتب عدة كتب.
1: Someone might say to me, "Well, I am not sure if this is the best response."
2: ربما يقول لي أحدهم: "حسناً، لكني لست متأكدا أن هذا هو التجاوب الأمثل.
1: I'm not going to argue with you, but I'm going to tell you this.
2: لن أتجادل معك ولكني أستطيع أن أقول لك هذا.
1: Booker T. Washington knew and used true biblical meekness, that is, strength under control.
2: بوكر واشنطن عرف واستخدم الوداعة الكتابية الصحيحة التي هي القوة المنضبطة أو القوة تحت السيطرة.
1: He understood and demonstrated his strength through his gentle response to life's challenge.
2: لقد فهم وأظهر قوته خلال تجاوبه الرقيق لتحديات الحياة.
1: Jesus said, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth."
2: قال يسوع: طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض.
1: Do you know what it is to be meek?
2: هل تريد أن تعرف ماذا يعني أن تكون وديعا؟
1: You can only experience meekness when you are filled with the Holy Spirit moment by moment.
2: أنت لا تستطيع أن تختبر الوداعة إلا عندما تمتلئ بالروح القدس لحظة فلحظة.
1: When I face the challenges of life, I often ask the Lord to fill me with His Holy Spirit.
2: عندما أواجه تحديات الحياة، فأنا كثيرا ما أطلب من الرب أن يملأني بروحه القدوس.
1: But sometimes the enemy sneaks up on you and surprises you as he has a habit of doing.
2: ولكن أحيانا يتسلل العدو إليك ويفاجئك كعادته.
1: Lord Jesus,
2: أيها الرب يسوع,
1: let this particular fruit that I need right now be manifested in me.
2: دع هذه الثمرة بصفة خاصة التي أحتاج إليها الآن.
1: God will answer this prayer.
2: الله دائما يتفضل باستجابته لهذه الصلاة.
1: Then and only then can the fruit of meekness begin to manifest itself in your life.
2: وحينئذ فقط يمكن لثمرة الوداعة أن تبدأ في إظهار نفسها في حياتك.
1: It is my prayer that God will bless this message in your life.
2: إنني أصلي أن يبارك الرب هذه الرسالة في حياتك.
1: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
2: وإلى أن نلتقي معا مرة أخرى، أرجو لك بركات الرب الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون ليها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: ودلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: هنا الحياة يقدم قل لنا يا عم قاسم.
7: عندي استفسار يا عم قاسم.
8: ها أنت تعترضين مثلي.
7: أقول استفسارا يا ياسر.
8: سميت الاعتراض استفسارا من قبل يا مي.
7: ها يبدو أنك تتصيد لي الأخطاء.
9: هو لا يتصيد بل يختلق.
10: عم ياسين تشعللها هكذا؟
9: ليس إلى درجة الاشتعال، يكفي أنني أحميها.
10: ولماذا تحميها هكذا؟
8: هكذا أبي دائما في جانب مي علي.
11: لا لا أرى ذلك، أراه في جانبكما معا.
8: إن كنا في معسكر واحد وإن افترقنا يكون دائما في فريقه.
7: أنا سعيدة بذلك.
9: أبدا، أنا فقط في جانب الحق.
10: لكنك متعصب لمي يا عم ياسين.
9: وهو كذلك، ما دمتم اتفقتم على ذلك أعترف، نعم أنا متعصب لمي.
8: لا بل وتناصرها في الحق والباطل.
9: أبدا، أناصرها في الحق فقط.
7: لا أقول أو أعمل باطلا ليناصرني فيه العم ياسين.
11: لنعد إلى استفسارك يا مي.
10: أجلوا المناوشات العائلية لوقت آخر.
7: تكلمنا عن الأقلوم الثاني كالابن، وهذا مفهوم مسيحي. وماذا عن الكلمة؟
8: المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته.
9: وهل الكلمة كلمة الله مفهوم غير مسيحي؟
11: بل مسيحي. يقول الوحي المقدس في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول:
10: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله.
7: فعلا، هنا فعلا الكلمة مفهوم مسيحي أيضا.
8: كلمات مباشرة، كانت الكلمة في البدء عند الله.
11: لا، لم يقل الوحي كانت الكلمة، بل قال في البدء كان الكلمة.

0: لعل السبب أنه أقنوم والأقنوم مذكر.
1: لم ألاحظ ذلك من قبل.
2: كثيرون لا يلاحظون، أو يلاحظون ولا يهتمون ولا يفهمون،
3: أو يلاحظون ويفهمون ويكابرون. الكلمة هو الأقنوم الثاني، الله الابن.

0: فالكلمة مفهوم مسيحي أيضا.
1: يبدو ذلك.
2: لا يبدو فقط، بل هو ذلك.
3: هكذا قرأنا في إنجيل يوحنا.
4: وفي سفر الرؤيا يصور يوحنا الرائي المسيح، ثم يدعوه بأنه يدعى اسمه كلمة الله، المسيح كلمة الله.
0: والكلمة لسان حال صاحبها، وهي المعنى القائم في نفس الإنسان.
1: فعلا، الكلمة هي معنى قائم في نفس الإنسان، يحولها الموسيقي إلى صوت، والكاتب إلى حروف مكتوبة، والرسام إلى صورة مرسومة. كل ذلك تعبير عن المعنى الذي في ذات الإنسان.
2: هذا عين الحكمة، شرحت الكلمة بقدرة يا ياسر.
0: وتقولون أنه متعصب لي.
2: لتصدقوني، أفصحت فعلا يا ياسر.
3: فعلا، الكلمة وهي معنى في نفس الإنسان تظهر بالشكل الذي يفهمه المخاطب.
4: لكن الكلمة في الكتاب المقدس ليس اللفظ أو القول أو الحروف، ليس كذلك.
1: فما هي الكلمة في الكتاب المقدس؟
4: الكلمة في الكتاب المقدس هو، لا هي. الكلمة الله معلنا، الأقنوم المعلن لله، الكلمة الله.
0: اللغة العربية جعلتنا ننطقها بصيغة المؤنث.
3: الكتاب المقدس لم يكتب باللغة العربية، لغته الأصلية اليونانية.
2: لم يكتب كله باللغة اليونانية يا مريم.
3: أقصد العهد الجديد يا عم ياسين، إنجيل يوحنا والرؤيا كتب باللغة اليونانية.
1: وماذا في ذلك؟
4: الأقنوم الكلمة في اللغة اليونانية هو لوغوس أو لوغوس.
1: وماذا في ذلك أيضا؟
4: الكلمة التي ترادف الكلمة في العربية والتي تعبر عن القول العادي لها لفظ آخر، هي لكسس.
0: وما معنى لوغوس إذن؟
4: يراد بهذا اللفظ هو العقل الإلهي المنفذ لمشيئة الله.
0: كل هذا معنى كلمة لوغوس؟
3: نعم، المعبر عن الله، هذا معنى الكلمة، الأقنوم، اللوغوس.

0: الكلمة قوة، خصوصا إذا كانت كلمة الله.
1: طبعا الكلمة تحمل شخصية صاحبها، وكلمة الله تحمل كل الله.
2: يقولون كلام الملوك ملوك الكلام.
3: فعلا كلمة العظيم عظيمة، هي صورة يقف وراءها العظيم نفسه.
4: وكلمة الله العظيم هي عظمة الله نفسه وذاته.
0: الكلمة اسم انفرد به المسيح، هو وحده الكلمة،
2: ولا واحد غيره من الأنبياء أطلق عليه لفظ كلمة.
1: موسى النبي كليم الله،
3: تكلم معه الله وجها لوجه،
4: لكنه لم يكن كلمة الله.
2: وداود النبي،
3: داود النبي كان نبي الله،
4: لم يكن داود النبي كلمة الله.
1: إبراهيم عليه السلام أبو المؤمنين،
0: إبراهيم خليل الله،
3: ليس كلمة الله.
2: فعلا لم يدع أحد بكلمة الله غير المسيح.
4: حتى آدم الذي خلق بكلمة من الله،
2: لم يدع آدم بكلمة الله.
0: الكلمة ليس لقبا للمسيح، بل اسمه الشخصي. لو سمعنا من يقول كلمة الله نفهم أنه يقصد المسيح.
3: كل شيء خلق بكلمة من الله يمكن أن يدعى كلمة الله.
2: تعني أن المسيح خلق بكلمة الله لذلك دعي كلمة الله؟
1: آدم خلق بكلمة من الله ولم يدعى كلمة الله.
4: كل المخلوقات خلقت بكلمة من الله ولم يدعى غير

0: يذكروا المسيح بكلمة الله.
1: هناك فرق بين كلمة الله وأثر كلمة الله.
0: فالمخلوقات ليست كلمة الله، بل هي أثر ونتيجة لكلمة الله.
2: لا يمكن أن نقول أن كل ما خلق بكلمة الله يكون هو كلمة الله. هو ماذا عن الحيوان والجماد والأفلاك والبحر والطيور والأسماك؟ غير معقول.
0: لا يقول الكتاب المقدس عن الخليقة أنها كلمة الله، بل أنها خلقت بكلمة من الله.
3: أما كان يكفي أن الله يتكلم إلى أنبيائه باللفظ والقول، لماذا نحمل الكلمة كلمة الله أكثر من ذلك فنقول إن كلمة الله هي المسيح؟
0: سؤال عظيم يا ياسر. فعلا، ألم يكن يكفي أن يتكلم الله؟
2: ما قولك يا قاسم في ذلك؟
1: لو اقتصر إعلان الله عن ذاته بواسطة كلامه المنزل على الأنبياء لكنا اقتصرنا في معرفة الله على صفاته،
0: ولكانت تلك المعرفة محدودة ومقصورة بدرجة قبولنا لكلامه تعالى المنزل على أولئك الأنبياء.
1: لكن لنعرف الله، الله ذاته لا صفاته فقط، نحتاج لأن تكون لنا علاقة معه.
3: علاقة معه؟ أي علاقة هذه؟
0: علاقة عن قرب يا ياسر، علاقة شركة ومعرفة وتآلف.
3: شركة ومعرفة وتآلف؟ ما هذا؟
2: ماذا تقصد بالعلاقة يا قاسم؟
1: لا يمكن أن أعرفك يا ياسين بالسماع عنك من ياسر ومي مثلا. لو اكتفيت بالسماع عنك لعرفت عنك لا عرفتك. لأعرفك لابد أن أتصل بك وتتصل بي، تكون لنا علاقة معا.
0: وكيف تكون لنا علاقة مع الله سبحانه وتعالى؟ في المسيح يسوع. نختبر الله في المسيح يسوع، نعرف الله في المسيح يسوع.
1: الله أعلن لنا ذاته بكلمته المسيح. تنازل الله تعالى وأعلن لنا ذاته في هيئة، في صورة له، هي المسيح.
0: هيئة وصورة نقترب منها ونتآلف معها ومعه في كلمته، كلمة الله.
3: شركة وعلاقة وتآلف مع الله؟ غريب.
1: لو كان الله قد قال لنا أنه يحبنا
0: في كتبه المقدسة مثلا وبواسطة أنبيائه.
2: هو قال ذلك لنا بوسائل متعددة.
0: مهما قال ومهما سمعنا وقرأنا لم نكن ندرك عظم محبته تلك.
3: البعض لا بد يصدق، والذي لا يصدق هو حر.
1: حتى الذين صدقوا هل عرفوا عظم هذه المحبة ومقدارها؟
3: بعضهم عارف. طبعا كان هناك تفاوت في المعرفة،
0: كل حسب فهمه وحسب درجة إيمانه.
1: هذا صحيح، لكن لو تجسدت محبة الله في شكل شخص ماذا تكون درجة معرفتنا؟
2: أظن تكون قوية وعميقة. طبعا
0: المسيح أظهر وأعلن لنا محبة الله عمليا على الأرض، وهو يشفي المرضى ويقيم الموتى ويشبع الجياع ويعطف على المساكين ويغفر خطايا المذنبين. هذه هي محبة الله.
1: بل هذا هو محبة الله، لا كلاما بل كلمة. هو كلمة الله.
3: فهمت يا عم قاسم.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما معنى الكلمة في الكتاب المقدس؟ ما معنى الكلمة في الكتاب المقدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

مرة بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوبي كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أهلا بكم مرة تاني في رحلتنا رحلة النجاح. النهاردة احنا هنكمل في دور الجسد، في دور المكنة البشرية اللي احنا عايشين جواها، ازاي المكنة دي ينفع تكمل معانا مشوار النجاح. مرة الفاتت اتكلمنا على الاتزان واتكلمنا على السلوكيات المضرة والحاجات اللي ينفع اعملها تساعد ان جسمي يكون بكامل كفاءته او بكامل لياقته عشان يكمل معايا مشوار النجاح. النهاردة عايز اشارككم بفكرتين صغيرين. اول حاجة هي المكان او البيئة اللي انا بكون وسطيها وبقضي فيها معظم وقتي. المكان انا بقصد بيه الحاجة اللي انا بقضي فيها اكتر وقتي، ولو انا بذاكر فانا بتكلم عن الاوضة اللي بذاكر فيها او المكتب اللي انا بشتغل فيه. لو انا بعزف او بتدرب على مهارة معينة، النادي او المركز اللي انا بروحه اتدرب فيه. صحيح ان معظم الحاجات دي اوقات ما بتبقاش في ايدي او في سلطتي او في امكانياتي، فانا مش في ايدي ان اغير في الشارع، مش في ايدي ان بغير في المكان اللي بتفسح فيه، بس على الاقل ينفع اعمل حاجات صغيرة تغير المكان اللي انا قاعد فيه، على الاقل اوضتي او مكتبي. خليني اسالك واسالك، المكان اللي انت بتبقى قاعد فيه بيبقى نظيف؟ بيبقى بيلمع ولا اكوام التراب على الورق وعلى كل حاجه انت بتعملها؟ المكان منور وفيه هواء، يعني مكان منعش، ولا بعد شويه بتحس ان انت مكتوم ومش قادر تدي اكتر من اللي انت كنت بتعمله؟ يمكن تقولي هو ده كمان ليه علاقه بالنجاح. عايز اقولك وعايز اقولك ان المكان اللي انت بتبقى قاعد فيه على قد ما يكون مريح وعلى قد ما بيكون مشجع، هو هيدي لك دفعة انك تبقى مستمتع وانت قاعد. هو هيدي لك دفعة انك تقدر تنجز وانت مبسوط، مش هتبقى قاعد متضايق او مقريف او مخنوق في المكان اللي انت فيه. احنا هناخد فاصل صغير وبعدين هنرجع نكمل حتة عملية تانية تساعدنا اني انمي مهارة الجسد بتاعي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم مرة تاني. آخر حاجة حابب أختم بيها في مهارات الجسد أو إزاي إن الجسد كمكنة يكون بيساعدني إني أكمل رحلة النجاح بتاعتي، هي إن أنا محتاج أنمي مهارات في جسمي أو مهارات في جسدي تساعدني في كل دوائر حياتي. بمعنى مهارة زي مهارة القراية بسرعة، سواء أنا بقرأ كتاب أو أنا بقرأ جورنان أو بقرأ حاجة على النت، أنا محتاج أتعلم يوم بعد يوم أنمي المهارة دي، تخليها أسرع بكتير وخلي تركيزي أعلى. المهارة دي كل ما أتعلمها هتفرق معايا في الحاجات بعد كده، فهي هتوفر لي في وقت المذاكرة بتاعي، هتوفر لي لو أنا في الشغل بتاعي مفروض أقرأ تقرير معين أو أحضر حاجة معينة للمدير بتاعي، هيبقى الوقت أقل فهبقى قادر أركز أني أراجع الحاجة دي في وقت أسرع وأسلمها بشكل أحسن. مهارة تانية أنا ينفع أكون بنميها هي الكتابة، سواء أنا بكتب على كمبيوتر أو بكتب يدوي، أنا يوم بعد يوم محتاج أني أخلي سرعتي في الكتابة وسرعتي في الإنجاز تبقى أسرع. في ناس كتير أنا شفتها في حياتي ما كانتش بتخلص الامتحان بتاعها رغم ان هي شاطرة ورغم ان هي عارفة كل الاجابات، بس كانت المشكلة سرعتها في الكتابة، هما كانوا بطأ قوي هما بيكتبوا. ففي مهارات صغيرة لو انا اتعلمتها هتفرق معايا في حتت كتيرة قوي مهمة. تاني مهارة تاني من الحاجات اللي انا محتاجة اتعلم اعملها اني اكون مركز في حاجة واحدة انا بعملها، فما ينفعش اكون قاعد بذاكر وفاتح الفيسبوك على الموبايل وداني مع اهلي بره في البيت بيعملوا ايه. ما تستغربش ساعتها لو جيت تراجع الحاجه اللي انت ذاكرتها ولقيت نفسك انت مش فاكر اي حاجه فيها. حاجه تاني في المهارات اني ازاي استخدم اكتر من حاسه وانا بعمل اي نشاط. فمثلا انا لو بحضر تامل او حاجه للكنيسه او حتى وانا بذاكر، ينفع اكون بذاكر بعيني او ينفع اكون بدخل معاها الكتابه او ينفع ابتدي استخدم الوان وماركرز ورسومات وحاجات بتساعدني اكتر ان الحاجة تثبت جوايا، ينفع بعد كده اروح اسمعها لحد فابتدي كمان استخدم الكلام عندي. والحاجة اللي هتبقى افضل وافضل انك لو ساعدت حد وشرحت له الحاجة دي هتلاقيها ثبتت جواك وخليتك مش بتنساها مرة تاني. فكل ما بزود عدد الحواس وعدد المهارات في كل نشاط، النشاط ده هيكون بيثبت جوايا اكتر وهيجيب نتيجة احسن. اخر حاجة في الجزء ده ان حسب طبيعة شغلك وحسب طبيعة المجال بتاعك هتلاقي فيه نوعية من المهارات التخصصية. القراية والكتابة دي لكل الناس، بس المهارات التخصصية ينفع تبتدي تحط خطة لكورسات أو دراسات معينة تزودك في أي مجال شغل أو أي مهارة أنتوا بتعملوها. افتكر إن كل مهارة عندك هي عاملة زي العضلات، كل ما هتنميها وكل ما هتستخدمها وكل ما هتطورها هي هتديلك أكتر. وربنا معاكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل

قال لي أنا أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك، فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي، أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك، فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية. أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: بيكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو القدير. يقول الملائكة في سفر الرؤيا بصوت عظيم للمسيح: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. رؤيا إصحاح 5 وعدد 13.

0: مين فينا مش محتاج لربنا يقويه؟ مين فينا يدعي ان المسيح يديله قوة النهاردة قدام تحديات ومفاجآت الحياة؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة محتاج لقوة روحك في ضعفي، جايلك تقويني من كل ضعف بسبب خطية أو جهل أو كسل. وانت اللي قلت عن نفسك انه لكثرة القدرة ولكونه شديد القدرة لا يفقد أحد.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. اعطاء

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: نعم يا رب، كنجول عندك يا رب. احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب من المغرب، كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل بلدان يا رب. بغينا حماية يا رب لهذه البلاد يا رب. احنا كنجول عندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلتي يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر يا رب. كنجول عندك يا رب، كنصليو من اجل المغرب يا رب. يا يسوع اجي يا رب، ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق لكن ثقوا اني قد غلبت العالم. اعطينا فيك، اعطينا الثقة فيك يا رب اكثر فاكثر يا رب. نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيشوا الايمان كما عاشوه الناس ديال العهد القديم يا رب. الناس شعبك يا رب في العهد القديم وهما في مصر في تحت العبودية، كانت كل البلاد مضروبة بالضربات بالبكاء بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين، كانوا فرحانين. وهما خارجين يا رب عبروا البحر يا رب وما وصلهم والو وما تأدوا والو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب باش تحميها يا رب. بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب باش نكونوا سبب بركة يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة ومن هاد المحنة وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متيقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم المخلص يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني, وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب, وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص, هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد, على فكرة انت فنان, ايوان انت فنان ونص كمان. سيادتك, الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها, بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح, تقف قدام المراية وتوصفك.

أهلا وسهلا بكم أحبائنا من كل مكان في العالم، سلام ومحبة لكم جميعا في ساعة من التسبيح على باللغة العربية واللغة الإنجليزية على Passion Radio وRadio Salavi. أنا مع حضرتكم باهر حنين. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، كتير من الناس بتتجنبه أو أوقات بتاخده باستخفاف. هنتكلم على حساب النفقة. في لوقا 14 المسيح كان محاط بجموع غفيرة، ناس فرحانة بالمعجزات، ناس متحمسة، لكن يسوع ما استغلش الحماس ده علشان يجمع أتباع كتير، بالعكس هو وقف وقال لهم كلام صعب، قال لو عايز تتبعني احسب النفقة في الأول. النهاردة هنتكلم عن إزاي المسيحية مش مشاعر لحظة لكنها قرار مدى الحياة، وإزاي إن حساب النفقة مش تشاؤم لكنه حكمة.

أهلا وسهلا بكم أحبائنا، ورجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي هنتكلم ونسمع آية اليوم، والآية نقراها من إنجيل لوقا أصحاح 14 عدد 28 عدد 30. فإنه من منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة، هل عنده ما يلزم لكماله؟ لألا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل، فيبتدئ جميع الذين يبصرون يهزؤون به قائلين هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. يسوع هنا بيستخدم مثال من الحياة اليومية، راجل عايز يبني برج. في زمن المسيح الأبراج كانت بتتبني في الكروم علشان تحمي المحصول من الحيوانات أو اللصوص. الراجل قاعد بيحسب النفقة، مش بخيل ولا خايف، لكنه راجل حكيم، هو عايز يضمن أنه يكمل اللي بدأه علشان ما يحصلش إحراج. في مسيحيتنا وفي حياتنا الروحية ما هيش قفزة في الهوى، لكن المسيحية والحياة المسيحية فيها حساب، فيها تخطيط، فيها تضحية. مين اللي هيخسر لو ما قدرش يكمل؟ الناس هتضحك عليك، وكمان اسم الرب هيتشوه.

دلوقتي جاء الوقت ان انا افكر حضراتكم بان لو في اي حد حابب يشاركنا باي طلبات صلاة او اي شيء يحب يشاركنا به، تقدروا تتابعونا على انستغرام وفيسبوك بيج Passion Radio Network او Radio CLV، وكمان ممكن تزوروا موقعنا passionradio.org او radiocelv.org radiocelv.org. تقدروا كمان تنزلوا الابليكيشن بتاعنا Passion Radio Network Player. Now it's time to remind you that if you have any prayer request or if you'd like to share anything with us, you can follow us on Instagram and Facebook, Passion Radio Network and Radio CLV. Or you can look up our websites, passionradio.org and radiocLV.org. You can also download our application, Passion Radio Network Player.

أحبائي ورجعنا لكم، ودلوقتي خلونا نتأمل سريعا في حساب النفقة. أولا، ليه حساب النفقة مهم؟ الكتاب بيوصف أنه أي مشروع كبير لازم تحسب. البناء محتاج أساس قوي، الحرب ده جيش ومحتاج تخطيط. يسوع بيستخدم مثالين، البرج بيقول لو بدأت البناء ومكملتش الناس هتضحك عليك، هتقول ده بدأ وما قدرش يكمل. وبيتكلم عن الملك اللي رايح الحرب، لو قوتك أقل من عدوك الأحسن تتفاوض على السلام بدل ما تخسر كل حاجة. الروحانية مش شطارة وفهلوة، الإيمان في مسؤولية. لما تاخد قرار إنك تتبع المسيح يسوع، إنك ترتبط بيه، لازم تعرف إن في التزام. الموضوع ما هوش مجرد مشاعر. ثانيا، إيه هي النفقة اللي لازم نحسبها؟ بنقدم محبة الله على أي حاجة. في لو 14 بيقول يسوع إنه لازم تكون محبتك للمسيح أكبر من محبتك لأي حد تاني، حتى أهلك. ده مش معناه إن نكره أهالينا، لكن معناها إن ولا أنا الأول لله. حمل الصليب يوميا، المسيح بيقول من لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. الصليب مش مجرد مشقة، الصليب استعداد للموت عن الذات والدنيا. ثالث حاجة، ترك كل شيء. كل واحد منكم لا بيقول كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذا. ده في 14 برضو. مش شرط أنك تبقى فقير، لكن قلبك ما يبقاش مربوط بأي حاجة تانية غير المسيح. ثالث حاجة هنتكلم فيها، إزاي نحسب حساب النفقة في حياتنا اليومية. في مجالات أربعة مختلفة. لو في مجال الوقت، لازم نعطي الأولوية للرب. ونطبق ده إزاي؟ بأن إحنا نخلي الصلاة في كل يوم في بداية يومنا، وقراية الكتاب، ولازم تكون لنا خدمة. في مجال العلاقات، لازم أكون بختار أصحاب بيشجعوني روحيا ويكونوا لي سند ليا. فمعناها لازم نكون بنعرف نختار أصدقائنا. في مجال الماديات، اسأل قلبك متعلق بإيه. لازم تكون أمين في العشور، تقدم مالك وتعرف تخدم بيه. في مجال الصعوبات في الحياة، حط سؤال لنفسك، هل مستعد إنك تتألم؟ تذكر إن الطريق مش دايما مفروش ورد أو مفروش بالدنيا المريحة، لكن النهاية هي المجيدة وعظيمة. رابعا وأخيرا، المسيح ما كانش بيخدع الناس. كان شيء عظيم جدا إن يسوع ما استخدمش الحماس الجامعي علشان يكسب أتباع. هو كان قدامه جموع غفيرة، ولو أراد كان قدر ياخد عدد كبير من الأتباع، لكنه اختار يكون

صريح، قال لهم التمن، قال لهم الصعوبات، قال لهم ان الطريق صعب ليه، علشان اللي بيجي يبقى عارف هو داخل على ايه، مش يجي بحماس النهاردة ويختفي بكرة، فيبقى العار عليه وعلى اسم الرب.

أحبائي، ودلوقتي جمع عاد نهاية حلقتنا. أصلي أن الرب يكون استخدم كل تريمة وكل كلمة قلناها أنها تكون سبب بركة وراحة لنفسنا. في الخلاصة النهاردة وقبل نهاية الحلقة، حابب أقول أن حساب النفقة مش معناه أننا نشكك في قدرة الله. حساب النفقة هو أن نكون عارفين أن الطريق مش سهل، وأن السير وراء المسيح محتاج تمن، بس التمن ده يستاهل، لأن بيشتري ملكوت لا يزول. الرسول بولس قال: أنا قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان. هو ما قالش بدأت، قال أكملت. حساب النفقة مش بداية الطريق بس، لكنه استمرار الطريق كل يوم. المسيح ما بيخدعش أتباعه، هو صريح معاهم، قال الطريق صعب والبواب الباب ضيق، لكنه برضو وعد: أنا معكم كل الأيام. النهاردة المسيح بيسألك: هل حسبت حساب النفقة؟ هل أنت مستعد تدفع التمن؟ التمن غالي، بس التمن لا يقارن بالملكوت. في الختام خلوني أصلي معاكم. يا رب، بنشكرك لأنك صريح معانا وما بتخدعناش، بتقول لنا الحق من البداية، بتقول لنا أن الطريق صعب بس النهاية مجيدة. ساعدنا يا رب نحسب حساب النفقة قبل ما نبدأ، ونقدر نكمل اللي بدأناه. ادينا قوة ان احنا نحمل صليبنا كل يوم ونختارك فوق اي حاجة تانية، مش عشان احنا اقوياء، لكن علشان انت معنا. في اسم يسوع المسيح اصلي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ما حدش يقدر يعرف اليوم ولا الساعة. ما حدش يعرف اليوم ولا الساعة اللي بيمر فيها الله عشان يدور على الأوان المختارة. وفي وقت ممكن ما يخطرش على بالنا خالص نكون تحت الفحص والاختبار والمراقبة في أماكننا العادية عشان الله يشوفنا بنتصرف إزاي. هل أنت مؤهل للمأمورية العظيمة اللي ربنا هيحطك فيها؟ يمكن الله بيجهزك دلوقتي لاختبار وانت شايف نفسك إنك قاعد منزوي بعيد في حتة بعيدة. خلي بالك إنك تطيع الله في أقل دعوة سواء طلب منك بوضوح أو لا. خلي بالك من إنك تعمل اللي ربنا طلبه منك حتى لو كان حاجة صغيرة، أو تتحمل ألم ما كنتش مستعد إنك تتحمله. ممكن دي تبقى لحظة ذهبية وإنت كأنك بتميل راسك وربنا هيحط عليك مسحة فجائية. خلينا نعيش حياة الاستعداد للي ممكن تيجي لينا به الساعة الجاية في حياتنا. خلينا في الروح في شركة مع الله. خلي الثوب بتاعنا نقي غير مدنس. خلي الأحقاق ممنطقة. خلي المصابيح مضاءة ومعدة. خلينا أمنا في تأدية أعمالنا العادية في حياتنا الروتينية في حياتنا اليومية، لأن ده أحسن استعداد لأي دعوة عليا الله هيفاجئنا بيها. ممكن تيجي أعظم الفرص في أقل الأوقات انتظارا ليها. يوسف أحضروه في عجلة من السجن ووقفوه قدام فرعون. هل كان عنده وقت للاستعداد؟ لأ وأيوة. هو ما كانش عنده إنذار بأنه هيخرج فجأة من السجن عشان يقف قدام الملك ويكلمه، لكن مع كده كان مستعد لأي حاجة لأنه كان على علاقة قوية وصحيحة ومظبوطة بربنا. على فكرة معرفة يوسف بتفسير الأحلام مش هي اللي أعانته على أنه يوصل لفرعون. استعداد يوسف، أمانته في أداء أعماله اليومية، التصاقه بربنا خلاه مستعد أنه يتعامل مع أي حاجة وفي أي وقت ويقدر يتجاوب مع الدعوة اللي الله دعيه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير كيني.
1: لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل؟ مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة. هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

0: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، اقول له بكره تفر، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم ليكش دعوه باي حاجه، والشخص التاني ان شاء الله يجي فرقه حسب الله وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.
1: اهلا بيكم في فقره التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم ساره عزيز. 93% من المتحرشين من جوه الدايره القريبه للطفل، 93% من اللي بيكسروا حدود البنات والولاد الصغيرين اللي تحت 18 سنه من جوه الدايره القريبه، يعني ممكن نسميهم العيله. العيله هو اللفظ اللي بنقوله على الناس القريبه، ممكن بالنسبه لي ما يكونوش عمي وخالي، لكن ممكن بالنسبة لي يكونوا جيراني، وبالنسبة لك ممكن يبقى نفس الحاجة. عايزك تجيبي ورقة دلوقتي وترسمي طفل صغير وتعملي حواليه دوائر، وبعد كده علمي بالقلم رصاص على أقرب دايرة للطفل، هي دي الدايرة اللي بيحصل منها الاعتداء. 93% من الدايرة اللي انت رسمتيها دي هما اللي بيعتدوا على البنات والولاد الصغيرين، هما اللي بيكسروا حدود الأطفال بطريقة تحسسهم بعجز، بطريقة بتخليهم مش عارفين يتكلموا. مرة بنت جات حكيت لي انه راحت لصاحبتها قالت لها
2: عارفة
1: فلان دوت هو مش من العيلة، بس هو بيجي لنا كل كام يوم، هو يمكن ما اسموش عمي ما اسموش خالي، بس من كتر ما بنشوفه كنت بتلخبط زمان في اسمه واقول انه عمي. بتقول البنت كده لما حكيت لصاحبتي قالت لي ما تحكيش لحد، يمكن ما تعرفيش تتجوزي وتعنسي بقى. خوفنا من احنا نتكلم بيخلينا نتكتم، نتخرس، ما نفتحش بقنا، بيحسسنا بالعجز الشديد. هنروح فاصل ونرجع نتكلم ازاي بحس بالعجز واعمل ايه عشان ما احسش الاحساس ده. فاصل ونرجع لكم تاني.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. 93% من الناس اللي بيتحرشوا بالأطفال هما اللي في الدائرة القريبة ليهم، هما الناس اللي موثوق منهم جدا، مش شرط يكونوا العيلة بس ممكن يكونوا أكتر من العيلة. وزي ما كنا بنقول قبل الفاصل إنه ده بيسيب الطفل حاسس بالعجز، مش عارف يتكلم. أنا مش بتكلم عن عجز جسدي، لكن أنا بتكلم عن عجز بيوجع أكتر من كده، بتكلم عن عجز نفسي، عجز يحسسه إنه ما ينفعش ومش من حقه إنه يتكلم لو في حد كسر حدوده. عارفة هو جبان وهيخاف منك، بس هو مدي كده انطباع إنه قوي، لكن في الحقيقة هو مش قوي. هو بيستغل فرصة إنه قريب، هو بيستغل فرصة إنه من الدائرة القريبة. لكن لو كلنا قلنا إنه الدائرة القريبة دي هي اللي بتكسر حدود الطفل، أكيد بالوقت مش هيكون عندنا أي اعتداء جنسي بيحصل. لكن عارفين إيه اللي مخلي إنه لسه في اعتداء جنسي؟ إنه محدش بيتكلم. النهاردة شجعك تتكلمي بصوت عالي وما تخافيش إنك تقولي إنه فلان الفلاني اللي من الدائرة القريبة بيكسر حدود جسمك بطريقة بتضايقك وتحسسك إنك مش مرتاحة. أنا مش بقول إن كل الناس كده، بس أنا بقول إنه في كده،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: قال أحدهم: إنني أفضل الموت واقفا على أن أعيش منحنيا. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها، والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من

يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه وإذا ملاك الرب يكممها، والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده وإذا زلزلة الله تحطمها، وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة، فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لإسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

يا أخي من فضلك لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك. وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع. ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر. ولو حد قصدك في مشوارك مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

مرة واحد قال لي المسيح بتاعكو ده لليهود فقط، انتوا مالكوا ماله؟ لما تقرأ إنجيل متى أصحاح 10 آيات 5 و6 تلاقي إن المسيح نفسه بيوصي تلاميذه لا تروحوا للسامريين ولا تروحوا للأمم، لكن خليكوا بس مع خراف بيت إسرائيل الضالة. بص معايا كده في متى 10 آية 5 يقول: هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، إلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. عايز أقول لك يا صديقي يلي بتقول إن المسيح لليهود فقط، اقرأ الكتاب ده من أوله لآخره. أؤكد ليك إن كل الكتاب بيقول الله هو إله كل العالم وبيحب كل العالم، ولما أرسل المسيح أرسله لكل العالم، وعندنا كل الأدلة من العهد القديم ومن العهد الجديد. يعني لما تقرأ من أول العهد القديم وهو بيتكلم عن النبوات اللي عن شخص المسيح، فقال لأبونا إبراهيم إيه؟ قال له: في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. جميع قبائل الأرض مش اليهود. كرر نفس الكلام لإسحاق، كرر نفس الكلام ليعقوب، قال له نفس الكلام: في نسلك تتبارك جميع أمم الأرض. لما تقرأ خروج 19 الآيات من 3 ل6 يقول لهم: أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النصور وجئت بكم إلي، فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب. وبعدين يقول جملة مهمة جدا: فإن لي كل الأرض. يعني ليبيا ليا، السعودية ليا، العراق ليا، إيران ليا، كل أمم الأرض دي خليقته. ما أقدرش أحد الله في أمة واحدة، ولا أحد المسيح أقول جاي لشعب واحد، ده جاي لكل أمم الأرض. في صلب العهد القديم أرسل يونان إلى نينوى من بره إسرائيل، في صلب العهد القديم نلاقي نعمان السرياني، نلاقي أيوب، هو أيوب كان إسرائيلي، نلاقي مثلا رحاب. رحاب منين؟ راعوث المؤابية. لما نيجي لصلب العهد الجديد تيجي تسألني: طب ليه المسيح قال لتلاميذه إلى طريق أمم لا تمضوا؟ لأن ما كانش ينفع يقول لهم الكلام ده في بداية خدمته. في بداية خدمته التلاميذ دول يهود، وكانوا يهود متعصبين جدا كطبيعة الشعب اليهودي. ده كان كل يهودي بيقف يصلي: اللهم أشكرك لأنك خلقتني رجلا ولست امرأة، يهوديا ولست أمميا ناجسا. فإزاي كان يجي المسيح في بداية حياته، في بداية خدمته، ويقول لهم روحوا اكرزوا للسامريين، روحوا اكرزوا لليهود؟ ده في يوحنا 4 مكتوب: اليهود لا يعاملون السامريين. فكان لازم الأول يدربهم. لما اجي ادرب ابن الصغير على الغفران أعلمه إزاي؟ أعلمه إزاي الأول يغفر لأخوه لما أخوه يغلط فيه، وبعدين يغفر للغريب. لو أنا هعلمه العطاء أعلمه العطاء يدي أهل بيته وبعدين يدي الغريب. ما أقصدش بعدين إن بعد ما يدي مفيش حاجة قبل التانية، لكن أعلمه يتعلم العطاء لأخوه وبعدين يتعلم يدي العطاء للغريب. فالرب يسوع كان بيعلمهم ويتلمذهم ويدربهم. فنقرأ في يوحنا 4 اتعامل مع المرأة السامرية وقبلت المسيح وكرزت لأهل السامرة، وأهل السامرة جه عدد كبير منهم للرب يسوع. في متى 10 نقرأ إن المسيح نفسه راح بلدين اسمهم صور وصيداء، اتعامل مع المرأة الفينيقية الكنعانية وشافة بنتها وعرفت الرب. فبدأ يدربهم شوية بشوية لغاية لما كبروا ونضجوا. لما كبروا ونضجوا نيجي لختام حياة المسيح، نلاقيه بيقول بكل وضوح: اذهبوا إلى العالم أجمع، اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. بوضوح في أعمال الرسل 1 نلاقيه بيقولهم بوضوح: تكونون لي شهودا في أورشليم، اليهودية، السامرة، إلى أقصى الأرض. كان بيدربهم ياخدهم في رحلة تعليم سنة بسنة. سمعوه في الصلاة الشفعية وهو بيصلي: كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. سمعوه وهو بيقولهم في تعليمه: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. فالرسالة لكل العالم. وقف المسيح بكل وضوح وقال: هكذا أحب الله العالم
حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. عزيزي، عايز أقول لك المسيح جه لكل إنسان، جه علشانك ورسالته لكل إنسان، بس مين اللي يعرف؟ اللي يقبله. اللي هختم بيه هقول لك، بس هل سمعت على ويل ديورانت اللي كاتب موسوعة قصة الحضارة، حوالي 30 مجلد كبير؟ الراجل ده لما سئل السؤال الآتي، قالوا له كده: ماذا كانت قمة التاريخ؟ فقال لهم إن قمة التاريخ هي 3 سنين اللي فيهم يسوع مشي على هذه الأرض. أتمنى من كل قلبي إنك تيجي ليسوع وتعرف الملك يسوع.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعطني يا رب وطنا أفضل سماويا. يا رب إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب، أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام، أعطني أن أطلب وطنا أفضل سماويا. يا من تألمت، أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم، وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل، مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: كيف تقولون إن المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد؟ هذا ادعاء كبير، فكيف يكون وكيف تبرهنونه؟
2: كلما كان ادعاء الإنسان كبيرا كان صعبا عليه أن يبرهنه، وكلما سهل إثبات خطئه، لذلك يتجنب كل عاقل للادعاء الكاذب خشية الفشل وتعرض زعيمه للاحتقار بدلا من الاحترام. والمذهب المسيحي أصعب المذاهب فيما يدعيه لزعيمه، فإن صح هذا الادعاء أصبح لا محالة سيد المذاهب وزعيمه سيد الزعماء. أما إثبات ما يتطلبه هذا المذهب المسيحي فيتوقف على مطالعة تاريخ زعيمه الذي قال من ثمارهم تعرفونهم، فعلى أقوال السيد المسيح وعلى أفعاله وعلى نتائج ما قال وفعل يبنى الحكم في مقدار عظمته الحقيقية، وليس ما ينعته به المحبون أو يطعنه به المخالفون. يوم كان المسيح معلما جليليا فقيرا أوثقه خصومه رؤساء اليهود وأحضروه مخفورا مقيدا إلى الوالي الروماني الصارم بيلاطس البنطي طالبين الحكم على المسيح بالصلب. بعد الفحص صرح بيلاطس ببراءة المسيح وقال للشاكين أنا لست أجد فيه علة واحدة، فألح عليه أكثر حتى جدد الفحص، ثم قال ها أنا قد فحصت أمامكم ولم أجد في هذا الإنسان علة مما تشتكون به عليه، ولا هيرودس الملك أيضا لأني أرسلتكم إليه. ثم أوصت زوجة بيلاطس بالمسيح بسبب حلم آلمها وقالت عن المسيح ذلك البار. ثم بعد ذلك قال بيلاطس ثالثة إني لم أجد فيه علة للموت. ولما رضخ أخيرا بغير رضا لطلب اليهود وسلمه للصلب لم يفعل إلا بعد محاولة أخرى لتهدئة ضميره الثائر، إذ أخذ ماء وغسل يديه أمام الجميع وقال إني بريء من دم هذا البار، أبصروا أنتم. فحص بيلاطس وكانت نتيجة فحصه أنه وجد المسيح بارا. هذه النتيجة في نهاية حياة المسيح الأرضية مفتاح ضروري في معرفة الشخص الذي سماه هذا الوالي الروماني وامرأته ذلك البار. ومعلوم أن العالم المتمدن بأسره يؤيد بيلاطس وزوجته في حكمهما في صلاح المسيح، فأين الحل المعقول للمشكل الدائم المتعلق بهذا الشخص؟ وهو التوفيق بين حكم العالم المتمدن بأسره بصدق المسيح وقداسته وبين كل ما ادعاه لنفسه مما لا يجوز لمجرد بشر أن يدعيه، وبين كل ما فعله مما لا يستطيع أن يفعله مجرد بشر، وكل ما قبل أن يقوله فيه الآخرون أو يفعله له مما لا يجوز أن يقال في مجرد بشر أو يفعل لهم. لا يختلف اثنان على أن ادعاء الإنسان بأكثر مما له أو بغير ما له يكون إما من باب الخداع أو باب الغباوة أو باب الاختلال العقلي، وبالطبع لا يخطر ببال أحد أن يتهم المسيح بشيء من هذا، فكرا أو قولا أو عملا. ولا يخفى أن الرسل والأنبياء كلما تقدموا في الصلاح زاد تواضعهم بسبب زلاتهم أو تقصيراتهم، لأن التواضع من أسمى الفضائل، ولأن الاعتراف بالخطأ من أول الواجبات، ولأن الصلاح يولد الشعور الدقيق في الضمير. فكما يشمئز المتمدن من أقذار لا يبالي بها

0: ليس بينهم من ادعى الكمال لنفسه، ولكن المسيح يختلف في هذا عن جميع الصالحين، وهذا الاختلاف يستوجب الانتباه الكلي ويتطلب تفسيرا مقنعا. ولا يغيب عن البال أن الذين وصفوا المسيح بالكمال هم الذين لازموه نهارا وليلا وصيفا وشتاء 3 سنين، فتيسر لهم أن يعرفوا بواطنه وظواهره، ولم يكونوا من المتساهلين الذين يسدلون الستار على التقصيرات والهفوات أو يسكتون عنها، بل هم الذين بينما يشرحون سيرة المسيح ويؤيدون سمو كماله كانوا يذكرون سقطاتهم وتقصيراتهم، وفي هذا دلالة كافية على إخلاصهم وحكمتهم واستقامتهم، وفي هذا مستند كاف لأن نضع شهاداتهم للمسيح محل اليقين والاحترام. من غرائب التاريخ دوام المذهب المسيحي ونجاحه، لأنه قاس في كل ماضيه ولا يزال يقاسي أمر المقاومات وأشدها من خصومه الأقوياء الذين يجتهدون لتحقيره وإضعافه بل وملاشاته، لأنه منذ يوم حاول هيرودس الملك أن يقتل الطفل يسوع في بيت لحم إلى يومنا هذا لم ينفك أعداء المسيحية العديدون المقتدرون عن محاربة الكنيسة المسيحية وتعاليمها بذات القصد الذي ساق هيرودس إلى ما فعل. ولا يخفى على كل مطالع مفكر أن جميع أبواب الاعتراض على التعاليم والعقائد المسيحية فتحت قديما في العصر الرسولي، وكانت تنام وتستيقظ جيلا بعد جيل، وبعضها يموت لسخافته عند بيان ما يرد عليه. وكان أنصار هذه الاعتراضات الكفرية وزعماء هذه المقاومات يزعمون أنهم قد هدموا أركان المسيحية، مدعين أن اعتبار كتابها المقدس قد زال، وأن أهل العالم قد رفضوا أهم القضايا الواردة فيه، لكن تعليم الإنجيل عن شخص المسيح اجتاز كل امتحان وثبت. قال المسيح: أيها الآب، هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. وقال الرسول بولس إنه يحسب كل الأشياء خسارة ونفاية من أجل فضل معرفة المسيح ولكي يربح المسيح ويوجد فيه. وصور يوحنا الرسول أجمل الصور 4 للمسيح ثم قال: أما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. إننا ندعو كل مستمع إلى الإيمان الشخصي الحي بهذا المخلص الفريد عن البشر، مع أنه أيضا شريك للبشر في طبيعة بشرية حقيقية، لأن هذا الإيمان يضمن لصاحبه الحياة الأبدية باسم المسيح الذي رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم المسيح كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

ربي يسوع، أنت فرحي وبهجتي، بدونك مائدتي طعامها مر. أنا كالمسجون المكبل بالقيود، فانر علي بوجهك واعتق نفسي لترى جمالك، ليطلب غيري عوضك أشياء ترضي. أما أنا فإني لا أرضى إلا بك يا ربي وإلهي.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

0: بعد 1000 سنة من السلام على الأرض ممكن تعتقد إن الكل هيكون مبسوط، لكن للأسف مش ده اللي هيحصل. لما يخلص الملك الألفي هيكون في تمرد أخير ومعركة أخيرة علشان توقف التمرد ده. وقتها إبليس هياخد أخيراً اللي يستاهله، دينونة ملهاش نهاية في بحيرة النار. والنهاردة هنتعلم مع بعض إزاي هتنتهي الأمور في نهاية التاريخ وبداية الأبدية. خليك معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتزر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة التامة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيملك على مملكته.
1: عشان كده كلمة الله بتقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. القيامة الأولى اللي اتكلمنا عنها هي لكل المؤمنين، والقيامة الثانية هي قيامة غير المؤمنين. فبيقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم. والموت الثاني هو بحيرة النار. ودلوقتي وصلنا لنهاية الملك الألفي. إيه اللي هيحصل في النهاية؟ بشكل غريب هيحصل تمرد. في عدد 7 بيقول ثم متى تمت 1000 سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض جوج وماجوج. ما تخلطش بين جوج وماجوج هنا واللي موجودين في سفر حزقيال اللي اتكلمنا عنهم قبل كده. الظروف مختلفة تماما. الكتاب بيستخدم أحيانا أسماء جوج وماجوج بشكل عام كأمم متمردة على الله. إزاي ده هيحصل؟ خليك فاكر أنه الأشخاص اللي هيدخلوا الملك الألفي هيكون عندهم أطفال، والأطفال دول هيكبروا، وبعضهم هيؤمن في الملك اللي هو تحت سلطته والتانيين مش هيؤمنوا بيه، ما زالوا بيتمردوا على الله. وعشان كده هيحصل تمرد قصير. هي دي الحرب الأخيرة في التاريخ كله على كوكب الأرض، وبعد كده هتبدأ الأبدية ومش هيكون فيه معارك تانية، مفيش تاني. وبعد كده بيقول الكتاب المقدس انه النار هتنزل من السماء، الله بيتصرف فيها بسرعة كبيرة. وبعد كده الكتاب المقدس بيقول انه ابليس هيترمي في بحيرة النار. يا ترى مين اللي هيرمي ابليس في بحيرة النار؟ ملاك؟ ممكن. عندي صديق اسمه ستيفن ديفي، وهو خادم رائع، وهو بيشك على الرغم انه ما يقدرش يثبت ده، هو بيخمن، لكنه بيشك انه ممكن يكون آدم ومراته حواء هما اللي هيرموا ابليس في بحيرة النار. اللي اقصده مش ده هيكون شيء رائع، اقصد انه طول القرون دي كلها آدم كان مدان، واقصد انه خطيته وخطية مراته هي اللي وصلته لكل المشاكل دي. على اي حال آدم وحواء غلطوا لانه ابليس خدعهم. مش هيكون رائع انه آدم يكون عنده امتياز يرمي الحية اللي خدعته في بحيرة النار والكبريت الى ابد الابدين؟ هنحتاج بقى نستنى علشان نشوف الفكرة دي صح ولا لا، وممكن تبقى صح. ازاي كل ده هينتهي؟ محتاج تقبل الامر بالايمان. في رسالة كورنثوس الاولى واصحاح 15 وعدد 24، ممكن تدور عليها بعدين، بيقول وبعد ذلك النهاية ما تسلم الملك لله الآب، عشان يكون الله هو الكل في الكل. وده منطقي فعلا. في الأزل الله الآب قال لله الابن أنا هديك شعب علشان تفديه. أحيانا بنشير ليهم على أنهم المختارين، وكان يسوع بيشير ليهم على طول أنهم الذين أعطيتني. عشان كده يسوع جه وفدى الناس دي ومات من أجلهم وانتصر على إبليس وأظهر سلطته، وبقى واضح الانتصار الكبير اللي حققه يسوع المسيح. ولما خلص كل حاجة جه علشان يتمم مشيئة الآب وسلم الملكوت لله الآب زي ما بيقول الكتاب المقدس. هيعمل إيه الآب؟ الإجابة على السؤال ده موجودة في أجزاء تانية بتقول بوضوح شديد إنه الله الآب هيعيد الملكوت للإبن، لأن يسوع هيملك إلى أبد الآبدين وإحنا هنملك معاه إلى أبد الآبدين. الأمور هتتحسن جدا وهنحكم معاه إلى أبد الآبدين، وكل ده والأبدية وأورشليم الجديدة هي بالفعل موضوع العظة الأخيرة في السلسلة دي. عشان كده اللي عايز أعمله دلوقتي هو أني أنقل الكلام ده بسرعة كبيرة للواقع العملي اللي عايشين فيه. ليه اللي تعلمناه النهاردة المفروض يغيرنا؟ ليه المفروض نتغير بقوة الروح القدس؟ أول حاجة عايز أقول كلمة لكل شخص بيؤمن بيسوع، وأنا بتكلم بالذات لكل شخص مؤمن كسلان. أنت بتحضر الكنيسة طالما وجودك مش بيكلفك حاجة، طالما الأمر مريح فأنت بتيجي، وطالما الأمر مريح بتكون مستعد تعمله، لكنك مش بتكون مستعد تبذل نفسك من أجل يسوع. أنت كده مش مخلص من حيث حضورك والتزامك، أنت مش بتدي حاجة إلا لو هتستفيد منها بالفعل، أنت مش بتشهد للمسيح، أنت مش بتتطوع خالص علشان تعمل حاجة لأنه ده بيبقى عايز مجهود، لكنك بتقول أنا مؤمن هوصل السماء وخلاص. يا صديقي ده معناه أنه مكانتك في الملكوت هتكون أقل. يسوع اتكلم عن حقيقة أنه في ناس أمناء وعشان كده هيخليهم يحكموا 10 مدن، وفي ناس تاني ما كانوش أمناء هياخدوا 5 أو 3 مدن، ويسوع قال من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه، في رؤية 3:21. ما تاخدهوش أمر مسلم بيه أنه لمجرد أنه السماء هتكون رائعة فهيكون عندك نفس المسؤوليات اللي هتبقى على شخص تاني كان أمين. وعشان كده الطريقة اللي بتعيش بيها في الحياة على الأرض مهمة في الأبدية. بطلب منك وبرجوك النهاردة أنك تتوب عن علاقتك الضعيفة والشركة البعيدة مع يسوع لو الكلام ده بينطبق عليك. وكل واحد فينا محتاج يسأل نفسه هل أنا يا رب؟ والكلام ده موجه لكل شخص مؤمن، ولكل شخص غير مؤمن من فضلك اسمعني. عارفين ليه الله مر بكل ده؟ اللي أقصده أنه في أسباب كتيرة للملك الألفي، لكن واحدة من الحاجات اللي الله عايز يظهرها هو أنه 1000 سنة من السجن ما غيروش قلب إبليس. خرج من الهاوية بنفس الشر وبنفس القدر من النية علشان يحارب الله زي ما كان بالظبط قبل ما يتحبس في السجن، وممكن كان غضبان أكتر حتى لأنه ببساطة الشر مش بيتغير لمجرد وجود حاكم أمين ومثالي في العالم، وإبليس بطبيعته الشريرة هيكون شرير إلى أبد الآبدين، وده سبب من ضمن أسباب كتيرة بتأكد أنه الجحيم هيكون عادل. هو ده إبليس. أولاد البشر اللي تحت سلطان يسوع واللي هيعيشوا في الملك الألفي، أكيد لو فكرت في 1000 سنة وعمرك كان طويل وكان عدد سكان الأرض في المرحلة دي ضخم، الأولاد دول هيكبروا وهيقولوا مين هو يسوع علشان يحكمنا؟ أيوة احنا روحنا رحلة نزور أورشليم، احنا شفنا انه بيملك هناك وشفنا اللي بيعمله، لكن ليه المفروض هو اللي يختار المكان اللي هنعيش فيه؟ احنا مش عايزينه يحكم علينا وعايزين نكون أحرار في الجحيم على اننا نكون خدام في الملك الألفي. عشان كده هيتمردوا وهيتم السماح لإبليس أنه يخرج من الهاوية، وبكل غباء وعبثه هيواجه يسوع مرة أخيرة وهيلاقي ناس كتيرة مستعدة تنضم ليه. تخيل أنك بتتحدى يسوع. إبليس المفروض يفهم ده بشكل أفضل، واللي أقصده بأمانة أنه ملاك هيرميه في الهاوية، ولو قدر ملاك يرميه في الهاوية ففكر في اللي يسوع يقدر يعمله بنفخة من فمه وكل شيء ينتهي. لو لسه لغاية دلوقتي ما سلمتش حياتك للمسيح كمخلص شخصي لحياتك فأنا بتكلم ليك وبتمنى أن الروح القدس يتكلم ليك كمان. هل هتؤمن بالمسيح؟ خلي بالك الفرق بينك وبين إبليس هو ده. إبليس مش ممكن يتوب، وحتى لو تاب فمش هيخلص أبدا لأنه يسوع ما ماتش من أجله، لكن مات من أجلك أنت كإنسان. لو الله اتكلم ليك توب واقبل المسيح. يسوع قال إن لم تولدوا ثانية لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت الله، مش هتشوفوا ملكوت الله. أنا مش عارف أقول لك إيه تاني. المشكلة إنه الأطفال في الملك الألفي قلوبهم هتكون قاسية تجاه الإنجيل. هم سمعوه كله وشافوه كله، وكل ما رفضهم هيزيد كل ما اللامبالاة بتاعتهم هتزيد. ما تخليش ده يكون صحيح عنك. النهاردة لو سمعت صوته ما تقسيش قلبك. هصلي دلوقتي ولو الله اتكلم ليك تجاوب واتكلم معاه في المكان اللي انت فيه. ممكن تكون بتسمعنا من على الإنترنت أو عن طريق الراديو. في أي مكان أنت فيه تقدر تتكلم مع الله دلوقتي. خلونا نحني رؤوسنا في صلاة. أبونا السماوي، إحنا بنتعجب من حاجتين بيسيطروا على خيالنا وأذهاننا. الحاجة الأولى هي شر قلب الإنسان، والحاجة التانية هي نعمتك العجيبة. وإحنا مش بنعدي الحاجتين دول خالص، لكننا بنشكرك لأننا بنقدر نفهم نعمتك بشكل أفضل، لأننا فهمنا نفسنا بشكل أفضل. جوانا طبيعة متمردة. أبونا السماوي، بنطلب أنك تشيل الأمور دي من جوانا. بنطلب أنك تتغلب على الأمور الموجودة في حياة كل شخص بيسمعنا، واللي لسه لغاية دلوقتي ما حطش ثقته في المسيح كمخلص شخصي لحياته، اتغلب على كل ده. دلوقتي بتكلم ليكم، يعني للأشخاص اللي قدامي وبيسمعوني بطرق تانية. ليه ما تصليش دلوقتي لله وتقوله أنك بتتوب عن خطيتك، وأنك بتؤمن بيسوع اللي دفع ثمن خلاص كل اللي يؤمن بيه؟ لو عايز تيجي ليه، امشي ورا الرغبة دي وصدق فيه. ساعدنا يا رب دلوقتي، بنطلب في اسم المسيح، آمين.
0: دي عظات صعبة جدا، بالذات لما هنتكلم عن الدينونة. الحقيقة عايزين نحذرك ان لو كملت تسمع برنامج الرجل حتى الفوز، وبنتمنى تعمل كده، المرة اللي جاية هنتكلم عن الملك هيدين غير المؤمنين، ودي من أصعب العظات اللي هتسمعها هنا من على منبر كنيسة مودي، بس هتحتاج تسمعها. لما بنتأمل في مجيء يسوع المسيح واللي متأكدين إنه هيحصل، محتاجين نعيش حياة مقدسة، لكن في نفس الوقت محتاجين نتأكد إن إيماننا وثقتنا في المسيح، ودي الخطوة الأولى. النهاردة ختمنا مع بعض عظة بعنوان الملك هيملك على مملكته، ودي العظة الثامنة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. فكرة الدينونة النهائية بتضايق ناس كتير، مش قادرين يصدقوا إن الله ممكن يودي أي حد للجحيم. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامج الرجل حتى الفوز، علشان نعرف الكتاب المقدس بيعلمنا إيه عن المصير النهائي لكل شخص مش هيؤمن بيسوع المسيح من أجل الخلاص.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حلل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت، بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة، مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعرا مقبولا حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر 3 منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط لا الغالي ولا الرخيص.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة باسم المدير العام. في يوم من الأيام الصعبة اللي بتمر على الولايات المتحدة الأمريكية، كانت العواصف والسلوك بتغطي المكان كله، وكان في زوج وزوجة مسافرين من ولاية لولاية، لكن بسبب حالة الطقس ما قدروش يكملوا رحلتهم، فنزلوا في مكان ما وبيدوروا على أقرب فندق موجود قدامهم يباتوا فيه ويرتاحوا من الأمطار والرعود والسيول. ولما دخلوا الفندق طلبوا حجز غرفة يباتوا فيها لحد الصبح، لكن للأسف موظف الاستقبال قال لهم مفيش مكان في الفندق، الفندق كله محجوز وكامل العدد. اضطرب الزوجين وخاصة سنهم كبير، لكن كانت إجابة الشاب وموظف الاستقبال جميلة. قال لهم ما تخافوش، أنا هسأل في الفنادق التانية يمكن ربنا يسهل ونلاقي مكان. وبالفعل وبدون تردد قعد يسأل بالتليفون فندق ورا فندق، يا جماعة ما فيش مكان. الكل يجاوب ويقولوا للأسف النهاردة ما فيش مكان. كانت الإجابة عليهم إن ما فيش مكان. اترسم على وش الزوجين الحزن والخوف، فالمشهد برا صعب جدا. برا الفندق شكل الجو مخيف، وصوت البرق والرعود ومنظر السلوج مخيف جدا. ومع خيبة الأمل وهم بيلموا حاجتهم عشان يمشوا وبيفكروا نعمل ايه، لكن كان موظف الاستقبال بيقول لهم ممكن تسمحوا لي وتقبلوا انكم تباتوا في غرفة الليلة؟ انا قلت فاضية، انا اقدر اكون في الاستقبال لحد الصبح، ما تقولوش هم. والاجمل من كده ان الموظف ما عطهمش فرصة يفكروا، طلب من الشايلين بسرعة ياخدوا حاجتهم ويودوها الأوضة بتاعته. في الاول اتردد الزوجين لحظة، لكن ما كانش عندهم اختيار، هيروحوا فين؟ وبالفعل باتوا في الغرفة، بس مش غرفة الفندق، لكن غرفة الموظف الخاصة للصبح. وفي الصبح وبعد ما تحسن الجو والزوجين كانوا بيلموا حاجتهم عشان يسافروا، قالوا الموظف الاستقبال على فكرة انت مكانك مش موظف استقبال، لكن مكانك تكون صاحب ومدير اكبر فندق في الولايات المتحدة الامريكية. على العموم احنا مسافرين وهنبني فندق كبير وهنقولك عليه. هز راسه موظف الاستقبال بابتسامة، وافتكر ان الراجل عايز يشكره ويعبر عن شكره بكلامه الجميل. لكن في يوم من الايام وبعد سنين كتيرة جات للشاب رسالة من راجل غريب بيدعوه انه يزور نيويورك ومعها تذكرة طيارة. وبالفعل الشاب ما كدبش خبر، سافر للمكان المكتوب عليه في الرسالة. والمفاجأة انه اول ما وصل قابل نفس الراجل اللي شافه من سنين في الفندق واللي عمل معاه الواجب اللي قلنا عليه من شوية. راح الراجل خده لأكبر شوارع المدينة وراه مبنى ضخم جدا وفخم جدا، ودخلوا المبنى وصلوا الغرفة فخمة جدا. ولما فتحها الشاب لقى فيها لفتة مكتوب عليها المدير العام وتحتها اسمه. التفت الشاب بسرعة للسيد وقال له ايه ده؟ جاوب الراجل وقال له ده الفندق يا ابني اللي انا وعدتك بيه بعد ما بيتنا في غرفتك الخاصة. والمفاجأة التانية، لأول مرة يعرف الشاب أنه بيكلم أشهر مليونير في التوقيت ده هو ويليام والدروف ستوريا، والفندق ده كان باسم والدروف ستوريا. عزيزي المستمع، تمم ويليام والدروف وعده لجورج شاب الاستقبال وبناله أعظم فندق في العالم كله علشان جورج يدوبك اداله غرفته الخاصة يبات فيها. لكن النهاردة عايز أقولك على أحلى غرفة في حياتك ممكن تديها للرب اللي هو أعظم من أي إنسان هتقابله في حياتك، غرفة قلبك، سواء بالحب أو التكريس الحقيقي ليه من وقتك أو من مالك أو فكرك أو صحتك. وثق إن الله قادر يعوضك أضعاف أضعاف اللي هتدهوله.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

0: الصينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه، إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

محدش يقدر يعرف اليوم ولا الساعة، محدش يعرف اليوم ولا الساعة اللي بيمر فيها الله عشان يدور على الأوان المختارة، وفي وقت ممكن ما يخطرش على بالنا خالص نكون تحت الفحص والاختبار والمراقبة في أماكننا العادية عشان الله يشوفنا بنتصرف إزاي. هل أنت مؤهل للمأمورية العظيمة اللي ربنا هيحطك فيها؟ يمكن الله بيجهزك دلوقتي لاختبار وانت شايف نفسك انك قاعد منزوي بعيد في حتة بعيدة. خلي بالك انك تطيع الله في أقل دعوة، سواء طلب منك بوضوح أو لا. خلي بالك من انك تعمل اللي ربنا طلبه منك حتى لو كان حاجة صغيرة، أو تتحمل ألم ما كنتش مستعد إنك تتحمله. ممكن دي تبقى لحظة ذهبية وإنت كأنك بتميل راسك وربنا هيحط عليك مسحة فجائية. خلينا نعيش حياة الاستعداد للي ممكن تيجي لينا به الساعة الجاية في حياتنا. خلينا في الروح في شركة مع الله. خلي الثوب بتاعنا نقي غير مدنس. خلي الأحقاق ممنطقة. خلي المصابيح مضاءة ومعدة. خلينا أمنا في تأدية أعمالنا العادية في حياتنا الروتينية في حياتنا اليومية، لأن ده أحسن استعداد لأي دعوة عليا الله هيفاجئنا بيها. ممكن تيجي أعظم الفرص في أقل الأوقات انتظارا ليها. يوسف أحضروه في عجلة من السجن ووقفوه قدام فرعون، هل كان عنده وقت للاستعداد؟ لأ وأيوة، هو ما كانش عنده إنذار بأنه هيخرج فجأة من السجن عشان يقف قدام الملك ويكلمه، لكن مع كده كان مستعد لأي حاجة لأنه كان على علاقة قوية وصحيحة ومظبوطة بربنا. على فكرة معرفة يوسف بتفسير الأحلام مش هي اللي أعانته على أنه يوصل لفرعون. استعداد يوسف، أمانته في أداء أعماله اليومية، التصاقه بربنا خلاه مستعد أنه يتعامل مع أي حاجة وفي أي وقت، ويقدر يتجاوب مع الدعوة اللي الله دعيه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان انت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

0: أجوك أعرف كده عن احتياجك قصاد الرب. قول له أنا عايز أدخل بيت خمرة. قد تكون دي غير الأفكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن أنا عايز أدخل بيت خمرة. عايز أدخل بيت خمرة. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت.
1: أصل أنت اللي بتخطط معاك، بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخمر في دوبان، جوه بيت الخمر ناس سكرانة، ناس ماسكة فيه بتقول له بحب علمني السكة دي.
1: تعالى نطلبها منه.

0: انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخمر. احنا بنقع فيك يا رب، مسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى، محتاجين لك. تعالى كيسة كنيستك، العمل عملك، اعين الكل اياك تتوجه. تعالى من فضلك، منتظرينك يا ابانا، منتظرينك يا الهنا، منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع، تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد، نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي. لجلالك المجد، لجلالك المجد.
1: على الهدايا ان تكون ذات اهميه غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه المواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: هنا الحياة يقدم قل لنا يا عم قاسم.
7: عندي استفسار يا عم قاسم.
8: ها أنت تعترضين مثلي.
7: أقول استفسارا يا ياسر.
8: سميت الاعتراض استفسارا من قبل يا مي.
7: ها يبدو أنك تتصيد لي الأخطاء.
9: هو لا يتصيد بل يختلق.
10: عم ياسين تشعللها هكذا؟
9: ليس إلى درجة الاشتعال، يكفي أنني أحميها.
10: ولماذا تحميها هكذا؟
8: هكذا أبي دائما في جانب مي علي.
11: لا لا أرى ذلك، أراه في جانبكما معا.
8: إن كنا في معسكر واحد وإن افترقنا يكون دائما في فريقه.
7: أنا سعيدة بذلك.
9: أبدا، أنا فقط في جانب الحق.
10: لكنك متعصب لمي يا عم ياسين.
9: وهو كذلك، ما دمتم اتفقتم على ذلك أعترف، نعم أنا متعصب لمي.
8: لا بل وتناصرها في الحق والباطل.
9: أبدا، أناصرها في الحق فقط.
7: لا أقول أو أعمل باطلا ليناصرني فيه العم ياسين.
11: لنعد إلى استفسارك يا مي.
10: أجل المناوشات العائلية لوقت آخر.
7: تكلمنا عن الأقلوم الثاني كالابن، وهذا مفهوم مسيحي، وماذا عن الكلمة؟
8: المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته.
9: وهل الكلمة كلمة الله مفهوم غير مسيحي؟
11: بل مسيحي. يقول الوحي المقدس في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول:
10: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله.
7: فعلا، هنا فعلا الكلمة مفهوم مسيحي أيضا.
8: كلمات مباشرة، كانت الكلمة في البدء عند الله.
11: لا، لم يقل الوحي كانت الكلمة، بل قال في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله.
8: وهل أخطأت في القول؟
10: لم تخطئ، لكنك جعلت المذكر مؤنث.
7: الكلمة مؤنث،
11: هنا نجدها مذكر. ويقول أيضا: هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به، أترون؟ به، كل شيء به، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس.
7: فعلا، كله بصيغة المذكر.
9: لعل السبب أنه أقنوم، والأقنوم مذكر.
8: لم ألاحظ ذلك من قبل.
10: كثيرون لا يلاحظون، أو يلاحظون ولا يهتمون ولا يفهمون،
11: أو يلاحظون ويفهمون ويكابرون. الكلمة هو الأقنوم الثاني، الله الإبن.

0: الكلمة مفهوم مسيحي أيضا.
1: يبدو ذلك.
2: لا يبدو فقط، بل هو ذلك.
3: هكذا قرأنا في إنجيل يوحنا.
4: وفي سفر الرؤيا يصور يوحنا الرائي المسيح، ثم يدعوه بأنه يدعى اسمه كلمة الله، المسيح كلمة الله.
0: والكلمة لسان حال صاحبها، وهي المعنى القائم في نفس الإنسان.
1: فعلا، الكلمة هي معنى قائم في نفس الإنسان، يحولها الموسيقي إلى صوت، والكاتب إلى حروف مكتوبة، والرسام إلى صورة مرسومة. كل ذلك تعبير عن المعنى الذي في ذات الإنسان.
2: هذا عين الحكمة، شرحت الكلمة بقدرة يا ياسر.
0: وتقولون أنه متعصب لي.
2: لتصدقوني، أفصحت فعلا يا ياسر.
3: فعلا، الكلمة وهي معنى في نفس الإنسان تظهر بالشكل الذي يفهمه المخاطب.
4: لكن الكلمة في الكتاب المقدس ليس اللفظ أو القول أو الحروف، ليس كذلك.
1: فما هي الكلمة في الكتاب المقدس؟
4: الكلمة في الكتاب المقدس هو، لا هي. الكلمة الله معلنا، الأقنوم المعلن لله، الكلمة الله.
0: اللغة العربية جعلتنا ننطقها بصيغة المؤنث.
3: الكتاب المقدس لم يكتب باللغة العربية، لغته الأصلية اليونانية.
2: لم يكتب كله باللغة اليونانية يا مريم.
3: أقصد العهد الجديد يا عم ياسين، إنجيل يوحنا والرؤيا كتب باللغة اليونانية.
1: وماذا في ذلك؟
4: الأقنوم الكلمة في اللغة اليونانية هو لوغوس أو لوغوس.
1: وماذا في ذلك أيضا؟
4: الكلمة التي ترادف الكلمة في العربية والتي تعبر عن القول العادي لها لفظ آخر، هي لكسس.
0: وما معنى لوغوس إذن؟
4: يراد بهذا اللفظ هو العقل الإلهي المنفذ لمشيئة الله.
0: كل هذا معنى كلمة لوغوس؟
3: نعم، المعبر عن الله، هذا معنى الكلمة، الأقنوم، اللوغوس.

0: ولا واحد غيره من الأنبياء أطلق عليه لفظ كلمة.
1: موسى النبي كليم الله
2: تكلم معه الله وجها لوجه،
3: لكنه لم يكن كلمة الله.
0: وداود النبي،
2: داود النبي كان نبي الله،
3: لم يكن داود النبي كلمة الله.
4: إبراهيم عليه السلام أبو المؤمنين،
5: إبراهيم خليل الله،
2: ليس كلمة الله.
0: فعلا لم يدع أحد بكلمة الله غير المسيح.
3: حتى آدم الذي خلق بكلمة من الله،
0: لم يدع آدم بكلمة الله.
5: الكلمة ليس لقبا للمسيح، بل اسمه الشخصي. لو سمعنا من يقول كلمة الله نفهم أنه يقصد المسيح.
2: كل شيء خلق بكلمة من الله يمكن أن يدعى كلمة الله.
0: تعني أن المسيح خلق بكلمة الله لذلك دعي كلمة الله؟
4: آدم خلق بكلمة من الله ولم يدعى كلمة الله.
3: كل المخلوقات خلقت بكلمة من الله، ولم يدعى غير المسيح بكلمة الله.
5: هناك فرق بين كلمة الله وأثر كلمة الله.
0: فالمخلوقات ليست كلمة الله، بل هي أثر ونتيجة لكلمة الله.
4: لا يمكن أن نقول أن كل ما خلق بكلمة الله يكون هو كلمة الله. هو ماذا عن الحيوان والجماد والأفلاك والبحر والطيور والأسماك؟ غير معقول.
3: لا يقول الكتاب المقدس عن الخليقة أنها كلمة الله، بل أنها خلقت بكلمة من الله.
2: أما كان يكفي أن الله يتكلم إلى أنبيائه باللفظ والقول، لماذا نحمل الكلمة كلمة الله أكثر من ذلك فنقول إن كلمة الله هي المسيح؟
0: سؤال عظيم يا ياسر. فعلا ألم يكن يكفي أن يتكلم الله؟
4: ما قولك يا قاسم في ذلك؟
5: لو اقتصر إعلان الله عن ذاته بواسطة كلامه المنزل على الأنبياء لكنا اقتصرنا في معرفة الله على صفاته،
3: ولكانت تلك المعرفة محدودة ومقصورة بدرجة قبولنا لكلامه تعالى المنزل على أولئك الأنبياء.
5: لكن لنعرف الله، الله ذاته لا صفاته فقط، نحتاج لأن تكون لنا علاقة معه.
2: علاقة معه؟ أي علاقة هذه؟
0: علاقة عن قرب يا ياسر، علاقة شركة ومعرفة وتآلف.
2: شركة ومعرفة وتآلف؟ ما هذا؟
4: ماذا تقصد بالعلاقة يا قاسم؟
5: لا يمكن أن أعرفك يا ياسين بالسماع عنك من ياسر ومي مثلا. لو اكتفيت بالسماع عنك لعرفت عنك لا عرفتك. لأعرفك لابد أن أتصل بك وتتصل بي، تكون لنا علاقة معا.
0: وكيف تكون لنا علاقة مع الله سبحانه وتعالى؟
3: في المسيح يسوع، نختبر الله في المسيح يسوع، نعرف الله في المسيح يسوع.
5: الله أعلن لنا ذاته بكلمته المسيح. تنازل الله تعالى وأعلن لنا ذاته في هيئة، في صورة له، هي المسيح.
3: هيئة وصورة نقترب منها ونتآلف معها ومعه في كلمته، كلمة الله.
2: شركة وعلاقة وتآلف مع الله؟ غريب.
5: لو كان الله قد قال لنا أنه يحبنا
0: في كتبه المقدسة مثلا وبواسطة أنبيائه.
4: هو قال ذلك لنا بوسائل متعددة.
3: مهما قال ومهما سمعنا وقرأنا لم نكن ندرك عظم محبته تلك.
2: البعض لا بد يصدق، والذي لا يصدق هو حر.
5: حتى الذين صدقوا هل عرفوا عظم هذه المحبة ومقدارها؟
2: بعضهم عرف، طبعا كان هناك تفاوت في المعرفة،
0: كل حسب فهمه وحسب درجة إيمانه.
5: هذا صحيح، لكن لو تجسدت محبة الله في شكل شخص ماذا تكون درجة معرفتنا؟
4: أظن تكون قوية وعميقة. طبعا
3: المسيح أظهر وأعلن لنا محبة الله عمليا على الأرض، وهو يشفي المرضى ويقيم

0: الموتى ويشبع الجياع ويعطف على المساكين ويغفر خطايا المذنبين. هذه هي محبة الله.
1: بل هذا هو محبة الله، لا كلاما بل كلمة، هو كلمة الله.
2: فهمت يا عم قاسم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما معنى الكلمة في الكتاب المقدس؟ ما معنى الكلمة في الكتاب المقدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا أبانا السماوي، وحنا تنجيو لعندك اليوم يا رب، تنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل مراحم ديالك يا رب اللي كنجدد كل نهار يا رب. شكرا لك يا رب على الحياة الجديدة اللي عطيتينا يا رب. يا رب صلاتي يا رب اليوم خاصة يا رب وسط هذه الظروف هذه يا رب اللي سمحتي فيها يا رب لهذا المرض هذا يا رب. أكيد احنا كنثقوا فيك يا رب على أنه كل عالم يا رب هو تحت السيطرة ديالك يا رب. تنصلي يا رب صلاة خاصة يا رب لكل الدول يا رب بؤر توتر يا رب، وكذلك كل نقطة يا رب فيها يا رب مرض يا رب، ولكن خاصة يا رب تنصلي للمغرب يا رب، تنصلي للشعب والحكومة يا رب، تنصلي يا رب للسلام يا رب باش يعم يا رب كل بيت يا رب. انت اللي قلت يا رب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا يا رب. خلي فعلا يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وكل فكر يا رب يكون مع كل العائلات يا رب. كل واحد مريض يا رب تنصليه من جيته، كنصليه كذلك من كل واحد يا رب ما عندوش مأوى، كل واحد يا رب ما عندوش مأكل وما عندوش ملبس في وسط هذه الظروف هذه يا رب. هذه الظروف سمحتي بها يا رب لأنه عندك قصد يا رب وبغيتينا يا رب باش نرجعوا كيف ما كتقول كلمتك يا رب أين محبتك الأولى يا رب. فخلينا يا رب دائما وأبدا مجموعين تحت الظل ديال الجناح ديالك يا رب. اسم يسوع تنصلي وعندي فيك ثقة وإيقان على أنك أنت هو يا رب أمس واليوم وإلى الأبد. آمين. أخوكم عبدو من المغرب.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون سيزانا براوي. بدأت نشاطها السياسي في ثورة 1919 مع المناضلة هدى شعراوي، وكانت وكيلة الاتحاد النسائي الدولي، وانضمت إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1935، وأصدرت مجلة نسائية مصرية عام 1925، ومثلت المرأة المصرية في أكثر من 20 مؤتمر دولي. هي من مؤسسات الاتحاد النسائي المصري عام 1923 والاتحاد النسائي العربي عام 1944، وانتخبت في العام نفسه كعضوة في مجلس السلام العالمي، وتوفيت عام 1985.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

أهلا بكم مرة تاني في رحلتنا رحلة النجاح. النهاردة احنا هنكمل في دور الجسد، في دور المكنة البشرية اللي احنا عايشين جواها، ازاي المكنة دي ينفع تكمل معانا مشوار النجاح. مرة الفاتت اتكلمنا على الاتزان واتكلمنا على السلوكيات المضرة والحاجات اللي ينفع اعملها تساعد ان الجسم يكون بكامل كفاءته او بكامل لياقته عشان يكمل معايا مشوار النجاح. النهاردة عايز اشارككم بفكرتين صغيرين. اول حاجة هي المكان او البيئة اللي انا بكون وسطيها وبقضي فيها معظم وقتي. المكان انا بقصد بيه الحاجة اللي انا بقضي فيها اكتر وقتي، ولو انا بذاكر فانا بتكلم عن الاوضة اللي بذاكر فيها او المكتب اللي انا بشتغل فيه، لو انا بعزف او بتدرب على مهارة معينة النادي او المركز اللي انا بروحه اتدرب فيه. صحيح ان معظم الحاجات دي اوقات ما بتبقاش في ايدي او في سلطتي او في امكانياتي، فانا مش في ايدي ان اغير في الشارع، مش في ايدي ان بغير في المكان اللي بتفسح فيه، بس على الاقل ينفع اعمل حاجات صغيرة تغير المكان اللي انا قاعد فيه، على الاقل اوضتي او مكتبي. خليني أسألك وأسألك، المكان اللي انت بتبقى قاعد فيه بيبقى نظيف، بيبقى بيلمع، ولا أكوام التراب على الورق وعلى كل حاجة انت بتعملها؟ المكان منور وفيه هواء، يعني مكان منعش، ولا بعد شوية بتحس ان انت مكتوم ومش قادر تدي أكتر من اللي انت كنت بتعمله؟ يمكن تقولي هو ده كمان ليه علاقة بالنجاح. عايز أقولك وعايز أقولك ان المكان اللي انت بتبقى قاعد فيه على قد ما يكون مريح وعلى قد ما بيكون مشجع، هو هيدي لك دفعة انك تبقى مستمتع وانت قاعد، هو هيدي لك دفعة انك تقدر تنجز وانت مبسوط، مش هتبقى قاعد متضايق او مقريف او مخنوق في المكان اللي انت فيه. احنا هناخد فاصل صغير وبعدين هنرجع نكمل حتة عملية تاني تساعدنا اني انمي مهارة الجسد بتاعي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم مرة تاني. آخر حاجة حابب أختم بيها في مهارات الجسد أو إزاي إن الجسد كمكنة يكون بيساعدني إني أكمل رحلة النجاح بتاعتي، هي إن أنا محتاج أنمي مهارات في جسمي أو مهارات في جسدي تساعدني في كل دوائر حياتي. بمعنى مهارة زي مهارة القراية بسرعة، سواء أنا بقرأ كتاب أو أنا بقرأ جورنان أو بقرأ حاجة على النت، أنا محتاج أتعلم يوم بعد يوم أنمي المهارة دي، أخليها أسرع بكتير وأخلي تركيزي أعلى. المهارة دي كل ما أتعلمها هتفرق معايا في الحاجات بعد كده، فهي هتوفر لي في وقت المذاكرة بتاعي، هتوفر لي لو أنا في الشغل بتاعي مفروض أقرأ تقرير معين أو أحضر حاجة معينة للمدير بتاعي، هيبقى الوقت أقل فهبقى قادر أركز أني أراجع الحاجة دي في وقت أسرع وأسلمها بشكل أحسن. مهارة تانية أنا ينفع أكون بنميها هي الكتابة، سواء أنا بكتب على كمبيوتر أو بكتب يدوي، أنا يوم بعد يوم محتاج أني أخلي سرعتي في الكتابة وسرعتي في الإنجاز تبقى أسرع. في ناس كتير أنا شفتها في حياتي ما كانتش بتخلص الامتحان بتاعها رغم ان هي شاطرة ورغم ان هي عارفة كل الاجابات، بس كانت المشكلة سرعتها في الكتابة، هما كانوا بطء قوي هما بيكتبوا. ففي مهارات صغيرة لو انا اتعلمتها هتفرق معايا في حتت كتيرة قوي مهمة تاني. مهارة تاني من الحاجات اللي انا محتاجة اتعلم اعملها اني اكون مركز في حاجة واحدة انا بعملها، فما ينفعش اكون قاعد بذاكر وفاتح الفيسبوك على الموبايل وداني مع اهلي بره في البيت بيعملوا ايه. ما تستغربش ساعتها لو جيت تراجع الحاجه اللي انت ذاكرتها ولقيت نفسك انت مش فاكر اي حاجه فيها. حاجه تاني في المهارات اني ازاي استخدم اكتر من حاسه وانا بعمل اي نشاط. فمثلا انا لو بحضر تامل او حاجه للكنيسه او حتى وانا بذاكر، ينفع اكون بذاكر بعيني او ينفع اكون بدخل معاها الكتابه او ينفع ابتدي استخدم الوان وماركرز ورسومات وحاجات بتساعدني أكتر إن الحاجة تثبت جوايا، ينفع بعد كده أروح أسمعها لحد فابتدي كمان أستخدم الكلام عندي. والحاجة اللي هتبقى أفضل وأفضل إنك لو ساعدت حد وشرحت له الحاجة دي هتلاقيها ثبتت جواك وخليتك مش بتنساها مرة تاني. فكل ما بزود عدد الحواس وعدد المهارات في كل نشاط، النشاط ده هيكون بيثبت جوايا أكتر وهيجيب نتيجة أحسن. آخر حاجة في الجزء ده إن حسب طبيعة شغلك وحسب طبيعة المجال بتاعك هتلاقي فيه نوعية من المهارات التخصصية. القراية والكتابة دي لكل الناس، بس المهارات التخصصية ينفع تبتدي تحط خطة لكورسات أو دراسات معينة تزودك في أي مجال شغل أو أي مهارة أنتوا بتعملوها. افتكر إن كل مهارة عندك هي عاملة زي العضلات، كل ما هتنميها وكل ما هتستخدمها وكل ما هتطورها هي هتديلك أكتر. وربنا معاكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا، طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته، أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت آثام خطيتي.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو القدير. يقول الملائكة في سفر الرؤيا بصوت عظيم للمسيح: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. رؤيا إصحاح 5 وعدد 13.

0: مين فينا مش محتاج لربنا يقويه؟ مين فينا يدعي إن المسيح يديله قوة النهاردة قدام تحديات ومفاجآت الحياة؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة محتاج لقوة روحك في ضعفي، جايلك تقويني من كل ضعف بسبب خطية أو جهل أو كسل. وإنت اللي قلت عن نفسك إنه لكثرة القدرة ولكونه شديد القدرة لا يفقد أحد.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرتي، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

بابا أسألك لتأكل خيرتك على الكنيسة، لتأكل خيرتك على الكنيسة وتدخل وتصير من جديد بيت صلاة، لتكن الحجارة الحية في المدارس

الرب وسط أرض مصر، تسبيحات يعرفك الجميع، حب، خمر، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية.

نفسي واحنا بنقول الكلام ده مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. يعني انا فرحت كده باللي حصل ده احسن من ما فيش، لا حتى دي مش هنرضى بيها. كل اللي على قلب الله ليك لازم تاخده، ارجوك اطلبه، غمض عينك كده واطلبه قبل ما نقول مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. مش هرضى الا اتشفي. لما عيني تشوفها في شبيه الخمر، عيني تشوف عينيك يا رب. كل اللي على قلبك ليه هيتم، ما تقفش لوحدك. خلينا نفعله نبويا، ان الوقت الجاي تكون الكنيسه ملتحمه مع بعضها والناس مشدده بعض. يا اما رافع ايدك، يا اما مشدد واحد رافع ايده. ده اللي ربنا عايز يصنعه معاك، عايز يقيمك، قوتك، امكانياتك، ضعفك مش داخل في الموضوع. ابدا بدايه جديده مع ربنا. الحياه اللي فيها توهان والمسيحيه السطحيه اللي تروح اجتماع وتسمع لك ترنيمه ووعظه، ده كل امانه مش هو ده اللي دفع يسوع المسيح دمه عشانه. هو دفع دمه عشان يحضرها كنيسه مجيده لا غضب فيها ولا دنس، ناس واقفه صح. الله بيوحد فكرك، بيقول لك ايه اللي المفروض تعمله الوقت الجاي. يا رافع ايدك، يا مشدد، حد رافع ايده، سواء بصلاه، تعطيل مادي، بمساعده جسديه، اي امر هيقول لك عليه روح القدس. خد دقايق من فضلك.

لو اكتيفي.

0: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
1: من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة، وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا. صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي. فعن يسوع أتحدث.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة، ومعانا ضيف حلقتنا المتميز دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيك يا هايدي.
0: سؤالنا النهاردة بيقول: هل آدم شخصية حقيقية ولا أسطورية؟ يعني طالع إنه لا، آدم ده يا جماعة ده شخصية أسطورية خالص، والله ما خلقوش ولا حاجة.
1: آدم بيمثل رأس الخليقة البشرية، فلو آدم أسطورة يبقى نسله أسطورة، يبقى البشر كلهم أساطير ولنا ولا أنت موجودين. فالقضية مهمة جدا إنه آدم الأول خلق بطريقة متميزة على صورة الله وشبهه، فآدم مش طلع من كائنات تاني أقل تطورا منه. آدم اتخلق على صورة الله وشبهه، والله أعطاه الحرية. وفي شيء جميل قوي في أصحاح 2 من سفر التكوين، لما آدم سمى كل الحيوانات اللي الرب ورها له، وزي ما قلنا بيوري رأس المجموعة لأنه الرب خلق كجنسه كجنسه كجنسه، بيقول لك ولم يجد معينا نظيره. ففي كل طائفة الحيوانات مفيش حاجة متقاربة مع آدم خالص. فآدم خلق متميز وحواء خلق متميز عشان يكونوا رأس المجموعة البشرية اللي خلقت على صورة الله وشبهه وتختلف عن بقية الكائنات الأخرى. بيبقى سؤال إنه ممكن يكون في تشابه بين الجسم الإنسان وجسم الحيوانات الأخرى
0: اللي هو زي القرد
1: مثلا. وده أنا هديكي مثال أكتر، إن الإنسولين اللي في جسمنا أقرب إنسولين ليه هو الإنسولين اللي في جسم الخنزير. لكن مش معنى كده إن إحنا قرايب. الفكرة كالآتي، إن الخنزير محتاج إلى الإنسولين عشان يحرق الجلوكوز ويطلع الطاقة. جسم الإنسان محتاج للإنسولين عشان يحرق الجلوكوز ويطلع الطاقة، لأن إحنا عايشين تحت نفس الظروف البيئية في نفس الكرة الأرضية، تحت نفس الضغط ونفس العوامل الجوية المختلفة. فعشان كده في تشابه، دي وحدات البناء اللي الله استخدمها في بناء كائنات كتيرة زي الحيوانات مثلا، والخلق المتميز للإنسان اللي فيه تشابهات علشان كلنا عايشين تحت نفس الظروف.
0: وإيه اللي يمنع أن يكون في تطور زيه زي بقية الحيوانات؟ يعني إحنا تكلمنا قبل كده أن الديناصورات اتطورت.
1: لا، احنا ما قلناش اتطورت الحقيقه، احنا قلنا اختلفت داخل المجموعه الواحده. ما ده اللي انا عايز اشرحه، ان احنا الرب خلق كجنسه كجنسه كجنسه. داخل الجنس الواحد في انواع تانية بتتكون كتيره قوي، لكن فيها كل الصفات الوراثيه بتاع راس هذا الجنس. لو قلنا مثلا في 200 نوع من الكلاب مثلا، دول ربنا ما خلقش 200 نوع من الكلاب في اليوم السادس، وخلق الذئب والذئبه اللي هم راس المجموعه فيهم الشفرات الوراثيه اللي تتحول ل200 نوع من الكلاب. في الشعر الطويل يقدر يعيش في المكان البارد، في الشعر القصير يمكن يقدر يعيش في الأماكن الحارة، تمام؟ لكنهم كلاب، ما فيش ولا واحدة منهم بتقطة مثلا. فده فكرة الجنس الواحد، ولازم نفهم الخلق الكتابي عشان نقدر نفهم إزاي التشابهات والاختلافات اللي موجودة حوالينا في الكائنات الحية.
0: فمعنى كده أنه آدم كان هو المتميز.
1: بالتأكيد، لأنه على صورة الله وشبهه. الكلمة دي ما جاتش لما ربنا خلق الحيوانات، الكلمة دي متميزة لآدم وحواء، وحواء من آدم. فهم رأس المجموعة البشرية كلها. لو رأس المجموعة البشرية رمزي أو أسطورة يبقى المجموعة البشرية أسطورة، بس إحنا حقيقة أنت موجودة وأنا موجود وكل البشر الموجودين اللي نعرفهم على الأرض موجودين.
0: ما إحنا مش بننكر إنه آدم اتوجد، بس مش بطريقة الخلق.
1: أمال هيتوجد إزاي بقى؟ ما دي القضية التانية. هل جه عن طريق أن كائنات أقل منه وبعدين ربنا كلم واحد منهم وعطاهم أمنيزيا، يعني نسيوا أنهم كانوا قرود؟ طبعا ده كلام يختلف جدا عن أنه الله اللي خلق، لأنه بيقول من تراب وإلى تراب تعود. ما قالوش من هيومينويد وإلى هيومينويد تعود لما تموت.
0: دكتور ناجي، إحنا وقت الحلقة بيخلص، بس إحنا هنكمل موضوعنا وإزاي آدم اتخلق. شكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا يا هايدي.
0: عزيزي المستمع، احنا لسه ما خلصناش حلقة النهاردة، لكن انا هسيب معاكم سؤال: يا ترى آدم كان اول الخليقة ولا كان في قبليه خليقة تانية وهو نتاج التطور ده؟ منتظرين اجابتكم على السؤال. كمان منتظرين لو عندكم اي سؤال خاص بحلقة النهاردة واي نقد حوالين الكلام اللي قلناه في الحلقة. استنونا الحلقة الجاية وبرنامجكم حقيقة ام أسطورة. كان معكم هايدي حن.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 11 12 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

0: يا أخي من فضلك لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك. وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع. ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر. ولو حد قصدك في مشوارك مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.
1: قال أحدهم إنني أفضل الموت واقفا على أن أعيش منحنيا. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه وإذا ملاك الرب يكممها، والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده وإذا زلزلة الله تحطمها، وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة، فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا، له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية 12: ولكن بحسب ما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا فاختشوا من بني إسرائيل.
1: للذل شر لا ينصب فقط على الذليل، لكن أولا على المذل. للذل ثمن يدفعه من رصيده الجبابرة دون اختيار. للذل صوت أعلى من صوت الصياط. للذل أجرة يدفعها آخر اليوم قبل أن يأوى إلى فراشهم العتات. فالله دائما ما يقف في القضاء في صف المضام. الله دائما ما يعوض الأبرياء بالجود والنماء. الله دائما ما يرفع يده في وجه الجبابرة العتات ليجبر الجميع على احترام أتباع الإله. إن أراد القدير أن يعز ذليل فلا يعوزه لذلك سبيل، فهو العزيز الذي إن أراد تقوم مشيئته دونه في هذا الفرعون ودستوره الهزيل. سيدك يا فرعون من يذل العتات في تجبرهم قبل حتى أن تسنح فرصة أو يشاء قدر، ودون حاجة في أي حرب إلى أي دعم أو تمويل. واختشى المصريون من هذا الشعب العزيز دون أن يكون لهذا في قلب أحد منهم أي تفسير. علمتك سياستك الدهاء مع الأصدقاء قبل أن يتحولون حول كرسيك الأراجوزي إلى أعداء. فلتصادق من تشاء ولتعادي من تشاء، فلتغير المعاملات وتنسى الابتسامات لتسقط الأقنعة وتشطب الشعارات، لتعلم بنيك في مدارسك كيف ينبذون الأصدقاء وتسقيهم بدلا من اللبن الجفاء. لكني أحذرك من هذا الشعب العزيز، فكل ما عندك من الرجال والخيول لا يمس شعرة واحدة من رأس واحد ممن أطلقت عليهم في أكاذيبك فلول. ففي وسطك مزج السيد روح ضلال، وكل رجال مشورتك في المشورة أغبياء، وهم في المطاردة نفس أدواتك للفناء لا لاستعراض القوة والبقاء.
0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية 13 و14: فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا.
1: يبدأ العنف مباشرة بعد الخجل، يا للعجب. ويبدأ الاستعباد بعد الامتداد، أكرر يا للعجب. ارتبك المصري أمام بركات العبراني الغريب، وكان لهذا أشد الأثر في كتابة صفحة أخرى من نفس كتاب التاريخ. فلقد غالب المصري الخجل وغير المعاملة دون أسباب، واستبدل كل خشية ولطف لعقاب. وحيث أن لكل شيء سبب يرفع عن وجهه برقع العجب دون أن تجد لما حدث من العنف أي سبب. فالعنف لغة لا يعرف سواها إلا من كان في عمقه شيئا قد انكسر ونورا قد انطفأ، أو من يخشى على نفسه من انقلاب القدر. لهذا يأخذ العنف قوته من الخوف ووحشيته من الضعف، أما عن الباقي فهو يعرف كيف يسحبه من المرارة الخفية في أعماق نفسه من البشر على مهل. كان الطين في سفر التكوين هو أصل وبداية الإنسان، لكنه في سفر الخروج صار هو مصير ونهاية الإنسان، فحيث بدأ الإنسان انتهى. هذه خلاصة المشهد قبل أن يصل إليه في بؤسه الذي أتاه منتشلا ليس من الطين بل من الماء، ليحرره من الشقاء بالفداء. وهكذا يبدأ الإنسان الجديد مولودا من الماء والروح، فيدخل ليس تاريخ مصر بل يكتب حيا في ملكوت السماوات. حبس فرعون الشعب البكر في معاجن الطين، فأطلق الله نداء لفرعون بإطلاق شعبه للعيد. قرر الله القضاء على بكر فرعون في فراشه قبل أن يقضي على فرعون نفسه في مياهه. والسؤال: إن كان فرعون رمز للشيطان، فمن هو بكره؟ وكيف سيموت في فراشه ووطنه، رغم أن كل أبناء مصر يفدونه لو استطاعوا؟ وكيف في النهاية يحسم البكر الحقيقي معركته مع هذا البكر المزيف، ويخرج من مصر متقدما شعبه ليعيد معهم العيد الأبدي؟ بدأ فرعون في تنفيذ مخططه الجسور، وبدأ معه الله في نفس التوقيت في أول عملية لزعزعة الجزور. فرعون يتشدد والرب يترقب، فرعون يحشد الحشد بينما يد الله تحرك العش، فرعون يحمي كور الحديد وتتبدل كل وعوده لوعيد، وينتظر الله حتى يحين وقت الوعد يوم تحرير العبيد وتعويض أولئك العبيد بالعيد. كانت صخرة العبد في البيت والحقل. سكن المصري في الوقت الذي تأكد فيه العبراني من غربته، شبع المصري وذاق العبراني الطعم الحقيقي لمذلته. لست بحاجة إلى تخمين

ويلاحق ويربك، والشعب أمامه يصرخ كما الفأر في مواجهة قط. لكنه أخيرا ترك له عفار أرجلهم وأبقى للشعب الغالي بعد كل شيء في كأس الأيام طعم الانتصار. وهذه قصة شعب، وللحديث بقية.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهوية والموت.

بك وحدك أتبرر وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقودني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني فحدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا: أعطي حساب وكالتك.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends, we welcome you once again.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون، يسعدنا أن نلتقي معكم مرة أخرى.
1: It is always a privilege for us to come to you across the airwaves.
2: نشعر أنه امتياز كبير لنا أن نتمكن من أن نتحدث إليكم عبر الهواء.
1: And it always makes us feel good when we get letters from you telling us how much these broadcasts mean to you.
2: كما يسعدنا كثيرا أن نتلقى رسائلكم بشأن هذه البرامج.
1: And we have been going through a series of messages entitled The Fruit of the Spirit.
2: كنا نتحدث في سلسلة من الرسائل عنوانها ثمر الروح.
1: And we have been talking about meekness.
2: وفي الحلقة الماضية كنا نتحدث عن الوداعة.
1: And in our last broadcast we left Moses, Aaron and Miriam in the tent meeting.
2: وفي إذاعتنا الماضية تركنا موسى وهارون ومريم مجتمعين معا في الخيمة.
1: Miriam and Aaron used rumor and misguided criticism to try to take leadership away from Moses.
2: واستخدمت مريم وهارون الإشاعة والنقد المضلل لمحاولة انتزاع القيادة من موسى.
1: They were jealous of his leadership.
2: كانا غيورين من قيادته.
1: And they were not honest in their criticism.
2: ولم يكونا أمينين في انتقادهما له.
1: Furthermore, they incited their people by saying that Moses' wife had dark skin and the marriage was wrong.
2: وأكثر من ذلك أنهما حرضا شعبهما بقولهما إن زوجة موسى كانت كوشية لونها داكن ولذلك كان زواجهما باطلا.
1: But Moses reacted with meekness, exercising strength under control.
2: لكن موسى تصرف بوداعة، ممارساً القوة المنضبطة أو القوة تحت السيطرة.
1: Now I want you to listen to the rest of the story.
2: والآن أود أنك أيها المستمع الكريم تصغي إلى بقية القصة.
1: God did not like what was happening.
2: الله لم يحب ما كان يحدث.
1: And had God not acted, we would probably never have heard of this incident.
2: ولو أن الله لم يتصرف، ربما لم نكن نسمع عن هذه الواقعة إطلاقاً.
1: But God was displeased with what's going on.
2: الله لم يكن مسروراً بما كان يحدث.
1: Let us read about this in the book of Numbers, chapter 12, verses 4 to 9.
2: دعنا نقرأ هذا مما جاء في سفر عدد، الأصحاح الثاني عشر من العدد الرابع إلى العدد التاسع. فقال الرب حالا لموسى وهارون ومريم: اخرجوا أنتم الثلاثة إلى خيمة الاجتماع. فخرجوا هم الثلاثة. فنزل الرب في عمود سحاب ووقف في باب الخيمة ودعا هارون ومريم فخرجا كلاهما. فقال: اسمعا كلامي إن كان منكم نبي للرب فبالرؤيا أستعلن له، في الحلم أكلمه، وأما عبدي موسى فليس هكذا، بل هو أمين في كل بيتي، فما إلى فم وعيانا أتكلم معه، لا بالألغاز، وشبه الرب يعاين، فلماذا لا تخشياني أن تتكلما على عبدي موسى؟ فحمي غضب الرب عليهما ومضى.
1: Meekness does not mean that we do not confront some situations.
2: الوداعة ليس معناها أننا لا نواجه بعض المواقف.
1: Meekness does not mean that we don't confront some issues.
2: الوداعة ليس معناها أننا لا نواجه بعض القضايا.
1: Meekness does not mean that we do not confront some people.
2: الوداعة ليس معناها أننا لا نواجه بعض الناس.
1: That is not what it means at all.
2: ليس هذا ما تعنيه الوداعة على الإطلاق.
1: But you have your confrontations out of strength under control, not out of anger.
2: ولكنك تواجه كل هذه المواجهات بالقوة التي تحت السيطرة وليس بالغضب.
1: You do it out of compassion mixed with inner security, not revenge.
2: أنت تفعل ذلك بالحنان الممتزج بالأمان الداخلي وليس بروح الانتقام.
1: You do it out of courage mixed with confidence, not vengeance.
2: أنت تفعل ذلك من منطلق الشجاعة الممتزجة بالثقة وليس من منطلق الثأر.
1: In fact, Moses' reaction to God's chastisement of Miriam was an incredible act of meekness.
2: وفي الحقيقة كان رد الفعل عند موسى إزاء تأديب الرب لمريم وعقابه لها عملا من أعمال الوداعة لا يصدق.
1: Let me tell you about it.
2: دعني أحدثك عنه.
1: Miriam complained about the blackness of her sister-in-law.
2: مريم كانت لها شكوى بشأن سواد لون زوجة شقيقها موسى.
1: So God made her real white with leprosy.
2: ولذلك جعل الله لون مريم أبيض تماما أبيض بالبرص.
1: Let us read in the book of Numbers chapter 12 verse 10.
2: دعنا نقرأ ما جاء في سفر عدد الأصحاح الثاني عشر العدد العاشر. فلما ارتفعت السحابة عن الخيمة إذا مريم برصاء كالثلج.
1: What did Moses do?
2: فماذا فعل موسى؟
1: Weakness would have said, "Well, Miriam, you got what's coming to you."
2: منطق الضعف كان يمكن أن يقول: حسنا يا مريم، لقد نلت ما كان ينبغي أن يلحق بك.
1: Weakness would have said, "You deserve what you got."
2: منطق الضعف كان يمكن أن يقول: أنت تستحقين ما جرى لك.
1: Weakness would have said, "You got your just reward."
2: منطق الضعف كان يمكن أن يقول: لقد نلت مجازاتك العادلة.
1: But meekness, which is strength under control, sent Moses on his knees to pray for Miriam's healing.
2: ولكن منطق الوداعة التي هي القوة المنضبطة أو القوة تحت السيطرة جعل موسى يركع على ركبتيه ويصرخ إلى الرب لكي يشفي مريم.
1: The book of Numbers, chapter 12, verse 13.
2: في العدد الثالث عشر من الأصحاح الثاني عشر من سفر عدد.
1: So Moses cried out to the Lord, "Oh God, please heal her."
2: نقرأ هذه الآية. فصرخ موسى إلى الرب قائلا: اللهم اشفها.
1: You know, there are some people who toot their own horn.
2: هناك بعض الناس الذين ينفخون في أبواقهم الشخصية
1: bang on their own drum
2: ويضربون على طبولهم الشخصية
1: protect their little kingdoms
2: ويحمون ممالكهم الصغيرة
1: and brag about their exploits
2: ويتفاخرون بمآثرهم.
1: That is weakness.
2: ذلك هو الضعف.
1: The moment you see or hear that, recognize it for what it is not biblical meekness but weakness.
2: في اللحظة التي ترى أو تسمع ذلك اعرف أن هذه ليست الوداعة الكتابية ولكنها الضعف بعينه.
1: Those who truly achieve success,
2: أولئك الذين يحققون النجاح حقا.
1: Those who truly have been given honors but see no necessity to tell anyone,
2: أولئك الذين نالوا التقدير والتكريم الحقيقي ولكنهم لا يجدون في ذلك ما يدعو إلى إخبار أحد.
1: Those are who are truly meek.
2: أولئك هم الودعاء حقا.
1: Some time ago, one of my friends was given an honorary doctorate.
2: منذ بعض الوقت منح أحد أصدقائي الدكتوراه الفخرية.
1: And I found out about it.
2: وتحققت من ذلك.
1: He called me and said,
2: دعاني ذلك الصديق تلفونيا وقال لي:
1: I am glad you knew about it, but please don't tell anybody else.
2: سعدت أنك عرفت ذلك، ولكن من فضلك لا تخبر أحدا به.
1: And I kept my mouth shut.
2: وأغلقت فمي فلم أخبر أحدا.
1: His modesty was strength, which is true meekness.
2: كان تواضعه الحقيقي هو القوة التي هي الوداعة الحقيقية.
1: Because meekness is not weakness.
2: لأن الوداعة ليست ضعفا.
1: The second thing I want to tell you about meekness is that it is not false modesty.
2: الأمر الثاني الذي أود أن أقوله لك عن الوداعة هو أن الوداعة ليست هي التواضع المزيف.
1: I want you to listen very carefully of what I'm going to tell you.
2: وأود أنك تنصت جيدا أيها المستمع الكريم إلى ما سوف أقوله لك.
1: False modesty is more dangerous than bragging.
2: التواضع المزيف أخطر من التفاخر بكثير.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because it is harder to detect.
2: لأنه من الصعب أن يكتشف.
1: Because it looks like meekness.
2: ولأنه يشبه الوداعة.
1: While bragging is weakness because it is the opposite of meekness.
2: مع أن التفاخر هو في الحقيقة ضعف لأنه عكس الوداعة.
1: But false modesty is a look-alike to meekness, and that is why it's much more difficult to discern.
2: ولكن التواضع المزيف يشبه الوداعة، ولذلك يصعب كثيرا أن يميز.
1: Let me explain.
2: دعني أشرح لك ذلك.
1: God has given each of us at least one gift.
2: لقد أعطى الله لكل واحد منا على الأقل موهبة واحدة.
1: Some have more, two or three or four, or maybe even multiple gifts.
2: البعض لديه أكثر. ربما موهبتان أو ثلاث أو أربعة أو ربما مواهب متعددة.
1: If you don't know what your gift is,
2: إذا لم تكن تعرف ما هي هذه الموهبة التي لك,
1: you are under obligation before God to discover what it is and use it.
2: فأنت ملتزم أمام الله أن تكتشفها وأن تستثمرها.
1: What is God saying when He gives each of us one of these gifts or talents?
2: ترى ماذا يقول الله لنا؟ وهو يعطي لكل واحد منا هذه المواهب والوزنات.
1: He is saying you are worthwhile.
2: هو يقول لك أنت جدير بالاهتمام.
1: He is saying you are important to me.
2: هو يقول لك أنت مهم لي.
1: He is saying you have a value to me.
2: هو يقول لك أنت ذات قيمة عندي.
1: He is saying you have a uniqueness because I made you in my own image.
2: هو يقول لك أنت متفرد لأني خلقتك على صورتي.
1: And for the believer, he is saying, I have redeemed you through the blood of my son, the Lord Jesus Christ.
2: وبالنسبة للمؤمن هو يقول له لقد فديتك بدم ابني الرب يسوع المسيح.
1: He is saying you are special to me.
2: هو يقول لك أنت عزيز علي بصفة خاصة.
1: You are of value to me.
2: أنت ذات قيمة عندي.
1: So what does false modesty do?
2: ولذلك ماذا يفعل التواضع المزيف؟
1: False modesty and self-deprecation and refusal to stand up for anything is a denial of God-given gifts.
2: التواضع المزيف وانتقاص النفس ورفض الوقوف إلى جانب أي شيء هو بمثابة تنكر للمواهب المعطاة من الله.
1: As if to say, God, you are lying.
2: كأنك بذلك تقول لله يا الله أنت تكذب.
1: I told you false modesty is dangerous.
2: أولم أقل لك إن التواضع المزيف خطير؟
1: Far from it being a true virtue, false modesty is a substitute for passive selfishness.
2: فمع أنه أبعد ما يكون عن أن يعتبر فضيلة حقيقية، التواضع المزيف هو بديل للأنانية السلبية.
1: I want to repeat this.
2: أود أنني أكرر ذلك.
1: Far from it being a true virtue, false modesty is a substitute for passive selfishness.
2: أبعد ما يكون عن أن تعتبر فضيلة حقيقية. التواضع المزيف هو بديل للأنانية السلبية.
1: When someone gives an excellent speech and then would say, "Oh, that was nothing."
2: فعندما يلقي أحدهم خطابا عظيما ثم يقول أوه لم يكن هذا شيئا يذكر.
1: Or when a singer who is truly gifted of God and would say, I am just getting over a cold.
2: أو عندما يقول أحد المرنمين الموهوبين حقا من الله إنه كان فقط يحاول التغلب على نزلة برد.
1: That is false modesty.
2: هذا تواضع مزيف.
1: I have a friend and a colleague who is a great encourager.
2: لي صديق وزميل أعتبره مشجعا عظيما.
1: He comes to me after I speak and say, this was a great message.
2: كثيرا ما يأتيني بعد أن أكون قد تكلمت ويقول لي هذه رسالة عظيمة.
1: My response is always, they all are.
2: وأجيبه دائما بقولي إن كل رسائلي كذلك.
1: You might ask if I am bragging.
2: ربما تسألني عما إذا كنت بذلك أتفاخر.
1: No, no, no.
2: لا, لا.
1: Listen to me. I want you to listen very carefully.
2: أرجو أنك تنصت إلي أنك تنصت جيدا.
1: because this is of vital importance.
2: لأن هذا الكلام له أهمية حيوية.
1: When you have nothing and everything comes to you as a gift, you have nothing to brag about.
2: عندما لا يكون لك في الأصل أي شيء ولأن كل شيء أتاك هو هبة لك فليس لديك إذن أي شيء تتفاخر به.
1: When you have nothing to brag about and everything is given to you, how can you brag about a gift?
2: وعندما لا يكون لديك أي شيء تتفاخر به وكل شيء قد أعطي لك فكيف تتفاخر إذن بما لديك من موهبة؟
1: Can you imagine if someone would walk up to me and give me a gift?
2: هل تستطيع أن تتصور لو أن شخصا ما تقدم إلي وأعطاني هدية؟
1: And I stretch my hand and receive the gift.
2: ومددت يدي لأتقبل هذه الهدية منه.
1: Someone would say, "Wow, I like that way you've stretched out your hand and received that gift."
2: شخص آخر يصيح متعجبا وقائلا يا لها من عظمة. عظمة الطريقة التي مددت بها يدك لكي تتقبل تلك الهدية.
1: That was wonderful.
2: كانت مدهشة.
1: This was really nice.
2: كانت لطيفة حقا.
1: I like to see you stretching out your hand again.
2: كم أود أن أرى يدك تمتد مرة أخرى.
1: All I did is stretched out my hand and received the gift.
2: كل الذي فعلته هو أنني مددت يدي وتقبلت الهدية.
1: I haven't done anything else.
2: لم أفعل أي شيء آخر.
1: Everything I have is a gift from God.
2: كل شيء لدي هو هبة من الله.
1: Therefore, I have nothing to brag about.
2: فليس لدي إذن أي شيء يمكن أن أتفاخر به.
1: I've got nothing that I can truly take credit for.
2: ليس لدي أي شيء يمكن أن أزعم أن لي فضلا فيه.
1: Everything we have is a gift from God, and only God needs to get the glory.
2: كل شيء لدينا هو هبة من الله. وإلى الله ينبغي أن يعود المجد.
1: If I make a mistake, it would be because of my laziness.
2: إذا عملت غلطة ما، فإن السبب هو كسلي الشخصي.
1: Or because I'm not using God's gift.
2: أو بسبب عدم استعمالي أو سوء استعمالي لموهبة الله لي.
1: Otherwise, anything that is good is a gift from God.
2: وفيما عدا ذلك، فإن كل شيء طيب هو هبة من الله.
1: Someone said the following.
2: قال أحدهم ما يأتي.
1: The essence of meekness and gentleness is a capacity to value others as much as we value ourselves.
2: جوهر الوداعة والرقة هي المقدرة على أن نقدر قيمة الآخرين بقدر ما نقدر قيمة أنفسنا.
1: The Apostle Paul commands Timothy to exercise biblical meekness.
2: يأمر الرسول بولس تيموثاوس أن يمارس الوداعة الكتابية.
1: Look at 2 Timothy chapter 2 verses 24 and 25.
2: تأمل العددين الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الأصحاح الثاني من الرسالة الثانية إلى تيموثاوس.
1: Let's read it.
2: دعنا نقرأ هاتين الآيتين. وعبد الرب لا يجب أن يخاصم بل يكون مترفقا بالجميع صالحا للتعليم صبورا على المشقات مؤدبا بالوداعة المقاومين عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق.
1: Paul is saying, correct your opponents with gentleness.
2: ما يقوله بولس هنا هو أدب خصمك بالوداعة.
1: On the one hand, we don't ignore the error out of false modesty by saying, well, who am I to correct them?
2: فمن ناحية أنت لا تتجاهل أخطاءهم بدافع التواضع المزيف بقولك من أنا حتى أقوم بمهمة التأديب والتقويم؟
1: Or who am I to point out the error of their ways?
2: أو من أنا حتى أبرز خطأ طرقهم؟
1: Or who am I to bring this to their attention?
2: أو من أنا حتى ألفت أنظارهم؟
1: On the other hand, he said not to lord it over them.
2: ومن ناحية أخرى هو لا يملي عليهم الأوامر أو التهديد.
1: He is not to say you do it or else.
2: فهو لا يقول لهم افعل هذا وإلا.
1: Or you are not as good as me.
2: أو أنت لست صالحا مثلي.
1: Or what you need to do is to work harder and reach my standards.
2: أو ما تحتاج إليه هو أنك تبذل جهدا أكبر لكي تصل إلى مستواي.
1: No.
2: لا.
1: That is not the way to do it.
2: ليست هذه هي الطريقة التي تتبعها لتعمل ذلك.
1: Although we often don't use these words, we often use more subtle words, but the effect is the same.
2: مع أننا في معظم الأحيان لا نستخدم هذه الكلمات، ولكننا كثيرا ما نستخدم كلمات أكثر مكرا ودهاء، ولكن النتيجة واحدة.
1: Neither extreme is truly biblical meekness.
2: كل من الطرفين يتنافى مع الوداعة الكتابية الحقيقية.
1: Meekness is not weakness.
2: الوداعة ليست هي الضعف.
1: False modesty is not meekness.
2: والتواضع المزيف ليس هو الوداعة.
1: I want to tell you a story as I conclude this message.
2: وإذا أقترب من ختام حديثي أود أنني أحكي لك هذه القصة.
1: It is a true story to illustrate true biblical meekness.
2: إنها قصة حقيقية توضح المفهوم الكتابي للوداعة الحقيقية.
1: Booker T. Washington was a black American man who knew all about true biblical meekness and gentleness.
2: كان بوكر واشنطن أمريكيا أسود اللون الذي عرف كل ما تعنيه الوداعة والرقة الكتابية الحقيقية.
1: Born in 1856, he worked in a coal mine as a child.
2: ولد بوكر واشنطن عام 1856 وعمل وهو طفل في مناجم الفحم.
1: Taking only 3 months a year to go to school.
2: كان يأخذ 3 شهور فقط كل عام للذهاب إلى المدرسة.
1: His hard work paid off and he graduated from Hampton Institute in 1875.
2: وفي عام 1875 أعطاه عمله الشاق حسابه وتخرج من معهد هامبتون.
1: 6 years later, he was appointed the first president of the Tuskegee Institute.
2: وبعد ذلك ب6 سنوات عين أول رئيس لمعهد توسكيغي.
1: A trade school for black Americans.
2: وهو مدرسة فنية للأمريكان الأفريقيين.
1: After accepting the presidency, he was walking down the streets of Alabama one day.
2: وبعد أن قبل الرئاسة، كان يتمشى مرة في أحد شوارع ألاباما.
1: When a white woman saw him.
2: عندما استوقفته امرأة بيضاء.
1: Not recognizing who he was, she summoned him to come and chop some wood for her.
2: لم تكن تعرف شخصيته. فاستدعته ليساعدها في قطع بعض الأخشاب لها.
1: Most of us in Mr. Washington's situation would not have tolerated such indignity.
2: لو كان معظمنا في موقف مستر واشنطن لما كنا نقبل مثل هذه الإهانة.
1: We may have yelled at her and say, "Who do you think you are, lady?"
2: وربما كنا نصيح في وجهها، من أنت يا سيدة لكي تطلبي مني مثل هذا الطلب؟
1: How arrogant of you to judge me by the color of my skin.
2: كم أنت متكبرة ومتعجرفة لكي تحكمي علي بمجرد لون جلدي.
1: But not Booker T. Washington.
2: ولكن بوكر واشنطن لم يفعل ذلك.
1: He knew and understood biblical meekness, which is strength under control.
2: كان يعرف ويفهم الوداعة الكتابية التي هي القوة المنضبطة أو القوة تحت السيطرة.
1: He took off his coat.
2: فنزع معطفه
1: chopped the wood
2: وقطع الخشب
1: and carried it into her house
2: وحمله إلى بيتها
1: and refused payment
2: ورفض أن يأخذ منها أجرة.
1: Later when the woman discovered who he was, she went to his office to apologize.
2: وفيما بعد لما اكتشفت المرأة شخصيته ذهبت إليه في مكتبه واعتذرت له.
1: But Washington said, "It's all right. I delight in doing favors to my friends."
2: ولكن واشنطن أجاب هذه المرأة قائلاً إنه أمر حسن جداً، فأنا أجد بهجة خاصة عندما أقوم بأية خدمة لأصدقائي.
1: That woman not only became a generous supporter of the institute, but she left her entire estate to the institute.
2: ولم تصبح هذه السيدة سخية فقط في تدعيمها لهذا المعهد، بل إنها أيضا تركت وصيتها بكل ثروتها للمعهد.
1: And Washington himself went on to advise several American presidents and had written a number of books.
2: واشنطن نفسه صار مستشارا للعديد من الرؤساء الأمريكيين وكتب عدة كتب.
1: Someone might say to me, "Well, I am not sure if this is the best response."
2: ربما يقول لي أحدهم، حسناً، لكني لست متأكدا أن هذا هو التجاوب الأمثل.
1: I'm not going to argue with you, but I'm going to tell you this.
2: لن أتجادل معك ولكني أستطيع أن أقول لك هذا.
1: Booker T. Washington knew and used true biblical meekness, that is, strength under control.
2: بوكر واشنطن عرف واستخدم الوداعة الكتابية الصحيحة التي هي القوة المنضبطة أو القوة تحت السيطرة.
1: He understood and demonstrated his strength through his gentle response to life's challenge.
2: لقد فهم وأظهر قوته خلال تجاوبه الرقيق لتحديات الحياة.
1: Jesus said, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth."
2: قال يسوع: طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض.
1: Do you know what it is to be meek?
2: هل تريد أن تعرف ماذا يعني أن تكون وديعاً؟
1: You can only experience meekness when you are filled with the Holy Spirit moment by moment.
2: أنت لا تستطيع أن تختبر الوداعة إلا عندما تمتلئ بالروح القدس لحظة فلحظة.
1: When I face the challenges of life, I often ask the Lord to fill me with His Holy Spirit.
2: عندما أواجه تحديات الحياة، فأنا كثيراً ما أطلب من الرب أن يملأني بروحه القدوس.
1: But sometimes the enemy sneaks up on you and surprises you as he has a habit of doing.
2: ولكن أحيانا يتسلل العدو إليك ويفاجئك كعادته.
1: Lord Jesus,
2: أيها الرب يسوع,
1: let this particular fruit that I need right now be manifested in me.
2: دع هذه الثمرة بصفة خاصة التي يحتاج إليها الآن.
1: God will answer this prayer.
2: الله دائما يتفضل باستجابته لهذه الصلاة.
1: Then and only then can the fruit of meekness begin to manifest itself in your life.
2: وحينئذ فقط يمكن لثمرة الوداعة أن تبدأ في إظهار نفسها في حياتك.
1: It is my prayer that God will bless this message in your life.
2: إنني أصلي أن يبارك الرب هذه الرسالة في حياتك.
1: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
2: وإلى أن نلتقي معا مرة أخرى أرجو لك بركات الرب الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. 93% من المتحرشين من جوة الدائرة القريبة للطفل، 93% من اللي بيكسروا حدود البنات والولاد الصغيرين اللي تحت 18 سنة من جوة الدائرة القريبة، يعني ممكن نسميهم العيلة. العيلة هو اللفظ اللي بنقوله على الناس القريبة. ممكن بالنسبة لي ما يكونوش عمي وخالي، لكن ممكن بالنسبة لي يكونوا جيراني، وبالنسبة لك ممكن يبقى نفس الحاجة. عايزاكي تجيبي ورقة دلوقتي وترسمي طفل صغير وتعملي حواليه دوائر، وبعد كده علمي بالقلم الرصاص على أقرب دايرة للطفل. هي دي الدايرة اللي بيحصل منها الاعتداء. 93% من الدايرة اللي انت رسمتيها دي هما اللي بيعتدوا على البنات والولاد الصغيرين، هما اللي بيكسروا حدود الأطفال بطريقة تحسسهم بعجز، بطريقة بتخليهم مش عارفين يتكلموا. مرة بنت جات حكيت لي انه راحت لصاحبتها قالت لها عارفة فلان دوت هو مش من العيلة، بس هو بيجي لنا كل كام يوم، هو يمكن ما اسموش عمي ما اسموش خالي، بس من كتر ما بنشوفه كنت بتلخبط زمان في اسمه واقول انه عمي. بتقول البنت كده لما حكيت لصاحبتي قالت لي ما تحكيش لحد، يمكن ما تعرفيش تتجوزي وتعنسي بقى. خوفنا من ان احنا نتكلم بيخلينا نتكتم، نتخرس، ما نفتحش بقنا، بيحسسنا بالعجز الشديد. هنروح فاصل ونرجع نتكلم ازاي بحس بالعجز واعمل ايه عشان ما احسش الاحساس ده. فاصل ونرجع لكم تاني.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. 93% من الناس اللي بيتحرشوا بالأطفال هما اللي في الدايرة القريبة ليهم، هما الناس اللي موثوق منهم جدا، مش شرط يكونوا العيلة بس ممكن يكونوا أكتر من العيلة. وزي ما كنا بنقول قبل الفاصل إنه ده بيسيب الطفل حاسس بالعجز، مش عارف يتكلم. أنا مش بتكلم عن عجز جسدي، لكن أنا بتكلم عن عجز بيوجع أكتر من كده، بتكلم عن عجز نفسي، عجز يحسسه إنه ما ينفعش ومش من حقه إنه يتكلم لو في حد كسر حدوده. عارفة هو جبان وهيخاف منك، بس هو مدي كده انطباع إنه قوي، لكن في الحقيقة هو مش قوي. هو بيستغل فرصة إنه قريب، هو بيستغل فرصة إنه من الدايرة القريبة. لكن لو كلنا قلنا إنه الدايرة القريبة دي هي اللي بتكسر حدود الطفل، أكيد بالوقت مش هيكون عندنا أي اعتداء جنسي بيحصل. لكن عارفين إيه اللي مخلي إنه لسه في اعتداء جنسي؟ إنه محدش بيتكلم. النهاردة شجعك تتكلمي بصوت عالي وما تخافيش إنك تقولي إنه فلان الفلاني اللي من الدايرة القريبة بيكسر حدود جسمك بطريقة بتضايقك وتحسسك إنك مش مرتاح. أنا مش بقول إنه كل الناس كده، بس أنا بقول إنه في كده،

0: ساعات يا ربي بخاف من عتمة تهديني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك، وحس لمسة إيديك بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه، ولما حلو من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا، يقول الرب.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان، أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

مرة واحد قال لي المسيح بتاعكو ده لليهود فقط، انتوا مالكوا ماله؟ لما تقرأ انجيل متى اصحاح 10 آيات 5 و6 تلاقي ان المسيح نفسه بيوصي تلاميذه لا تروحوا للسامريين ولا تروحوا للامم، لكن خليكوا بس مع خراف بيت اسرائيل الضالة. بص معايا كده في متى 10 آية 5، يقول هؤلاء الاثنى عشر ارسلهم يسوع واوصاهم قائلا إلى طريق أمم لا تمضوا، إلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. عايز أقول لك يا صديقي يلي بتقول إن المسيح لليهود فقط، اقرأ الكتاب ده من أوله لآخره، وأكد ليك إن كل الكتاب بيقول الله هو إله كل العالم وبيحب كل العالم، ولما أرسل المسيح أرسله لكل العالم، وعندنا كل الأدلة من العهد القديم ومن العهد الجديد. يعني لما تقرأ من أول العهد القديم وهو بيتكلم عن النبوات اللي عن شخص المسيح، فقال لأبونا إبراهيم إيه؟ قال له في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، جميع قبائل الأرض مش اليهود. كرر نفس الكلام لإسحاق، كرر نفس الكلام ليعقوب، قال له نفس الكلام في نسلك تتبارك جميع أمم الأرض. لما تقرأ خروج 19 الآيات من 3 ل6 يقول لهم أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النصور وجئت بكم إلي، فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب. وبعدين يقول جملة مهمة جدا، فإن لي كل الأرض. يعني ليبيا ليا، السعودية ليا، العراق ليا، إيران ليا، كل أمم الأرض دي خليقته. ما أقدرش أحد الله في أمة واحدة، ولا أحد المسيح أقول جاي لشعب واحد، ده جاي لكل أمم الأرض. في صلب العهد القديم أرسل يونان إلى نينوى من بره إسرائيل، في صلب العهد القديم نلاقي نعمان السرياني، نلاقي أيوب، هو أيوب كان إسرائيلي، نلاقي مثلا رحاب منين؟ راعوث المؤابية. لما نيجي لصلب العهد الجديد تيجي تسألني طب ليه المسيح قال لتلاميذه إلى طريق أمم لا تمضوا؟ لأن ما كانش ينفع يقول لهم الكلام ده في بداية خدمته. في بداية خدمته التلاميذ دول يهود، وكانوا يهود متعصرين جدا كطبيعة الشعب اليهودي. ده كان كل يهودي بيقف يصلي اللهم أشكرك لأنك خلقتني رجلا ولست امرأة، يهوديا ولست أمميا ناجسا. فإزاي كان يجي المسيح في بداية حياته، في بداية خدمته، ويقول لهم روحوا اكرزوا للسامريين، روحوا اكرزوا لليهود؟ ده في يوحنا 4 مكتوب اليهود لا يعاملون السامريين. فكان لازم الأول يدربهم. لما اجي ادرب ابن الصغير على الغفران أعلمه إزاي؟ أعلمه إزاي الأول يغفر لأخوه لما أخوه يغلط فيه، وبعدين يغفر للغريب. لو أنا هعلمه العطاء أعلمه العطاء يدي أهل بيته وبعدين يدي الغريب. ما أقصدش بعدين إن بعد ما يدي مفيش حاجة قبل التانية، لكن أعلمه يتعلم العطاء لأخوه وبعدين يتعلم يدي العطاء للغريب. فالرب يسوع كان بيعلمهم ويتلمذهم ويدربهم. فنقرأ في يوحنا 4 اتعامل مع المرأة السامرية وقبلت المسيح وكرزت لأهل السامرة، وأهل السامرة جه عدد كبير منهم للرب يسوع. في متى 10 نقرأ إن المسيح نفسه راح بلدين اسمهم صور وصيداء، اتعامل مع المرأة الفينيقية الكنعانية وشافة بنتها وعرفت الرب. فبدأ يدربهم شوية بشوية لغاية لما كبروا ونضجوا. لما كبروا ونضجوا نيجي لختام حياة المسيح، نلاقيه بيقول بكل وضوح اذهبوا إلى العالم أجمع، اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها بوضوح. فأعمال الرسل 1 نلاقيه بيقولهم بوضوح تكونون لي شهودا في أورشليم، اليهودية، السامرة، إلى أقصى الأرض. كان بيدربهم ياخدهم في رحلة تعليم سنة بسنة. سمعوه في الصلاة الشفعية وهو بيصلي كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. سمعوه وهو بيقول لهم في تعاليمه أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. فالرسالة لكل العالم. وقف المسيح بكل وضوح وقال هكذا أحب الله العالم
حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. عزيزي، عايز أقول لك المسيح جه لكل إنسان، جه علشانك ورسالته لكل إنسان، بس مين اللي يعرف؟ اللي يقبله، اللي يقبله. اللي هختم بيه هقول لك، بس هل سمعت على ويل ديورانت اللي كاتب موسوعة قصة الحضارة، حوالي 30 مجلد كبير؟ الراجل ده لما سئل السؤال الآتي، قالوا له كده: ماذا كانت قمة التاريخ؟ فقال لهم إن قمة التاريخ هي 3 سنين اللي فيهم يسوع مشي على هذه الأرض. أتمنى من كل قلبي إنك تيجي ليسوع وتعرف الشيء.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. اخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إله يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت أشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا ربنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات واصوام وتضرعات لك ايها السيد، ونتشفع يا رب من اجل العالم يا رب، نتشفع من أجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: كيف تقولون إن المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد؟ هذا ادعاء كبير، فكيف يكون وكيف تبرهنونه؟
2: كلما كان ادعاء الإنسان كبيراً كان صعباً عليه أن يبرهنه، وكلما سهل إثبات خطئه، لذلك يتجنب كل عاقل للادعاء الكاذب خشية الفشل وتعرض زعيمه للاحتقار بدلاً من الاحترام. والمذهب المسيحي أصعب المذاهب فيما يدعيه لزعيمه، فإن صح هذا الادعاء أصبح لا محالة سيد المذاهب وزعيمه سيد الزعماء. أما إثبات ما يتطلبه هذا المذهب المسيحي فيتوقف على مطالعة تاريخ زعيمه الذي قال من ثمارهم تعرفونهم، فعلى أقوال السيد المسيح وعلى أفعاله وعلى نتائج ما قال وفعل يبنى الحكم في مقدار عظمته الحقيقية وليس ما ينعته به المحبون أو يطعنه به المخالفون. يوم كان المسيح معلما جليليا فقيرا أوثقه خصومه رؤساء اليهود وأحضروه مخفورا مقيدا إلى الوالي الروماني الصارم بيلاطس البنطي طالبين الحكم على المسيح بالصلب. بعد الفحص صرح بيلاطس ببراءة المسيح وقال للشاكين أنا لست أجد فيه علة واحدة، فألح عليه أكثر حتى جدد الفحص، ثم قال ها أنا قد فحصت أمامكم ولم أجد في هذا الإنسان علة مما تشتكون به عليه، ولا هيرودس الملك أيضا لأني أرسلتكم إليه. ثم أوصت زوجة بيلاطس بالمسيح بسبب حلم آلمها وقالت عن المسيح ذلك البار. ثم بعد ذلك قال بيلاطس ثالثة إني لم أجد فيه علة للموت. ولما رضخ أخيرا بغير رضا لطلب اليهود وسلمه للصلب لم يفعل إلا بعد محاولة أخرى لتهدئة ضميره الثائر، إذ أخذ ماء وغسل يديه أمام الجميع وقال إني بريء من دم هذا البار، أبصروا أنتم. فحص بيلاطس وكانت نتيجة فحصه أنه وجد المسيح بارا. هذه النتيجة في نهاية حياة المسيح الأرضية مفتاح ضروري في معرفة الشخص الذي سماه هذا الوالي الروماني وامرأته ذلك البار. ومعلوم أن العالم المتمدن بأسره يؤيد بيلاطس وزوجته في حكمهما في صلاح المسيح، فأين الحل المعقول للمشكل الدائم المتعلق بهذا الشخص؟ وهو التوفيق بين حكم العالم المتمدن بأسره بصدق المسيح وقداسته وبين كل ما ادعاه لنفسه مما لا يجوز لمجرد بشر أن يدعيه، وبين كل ما فعله مما لا يستطيع أن يفعله مجرد بشر، وكل ما قبل أن يقوله فيه الآخرون أو يفعله له مما لا يجوز أن يقال في مجرد بشر أو يفعل لهم. لا يختلف اثنان على أن ادعاء الإنسان بأكثر مما له أو بغير ما له يكون إما من باب الخداع أو باب الغباوة أو باب الاختلال العقلي، وبالطبع لا يخطر ببال أحد أن يتهم المسيح بشيء من هذا، فكرا أو قولا أو عملا. ولا يخفى أن الرسل والأنبياء كلما تقدموا في الصلاح زاد تواضعهم بسبب زلاتهم أو تقصيراتهم، لأن التواضع من أسمى الفضائل، ولأن الاعتراف بالخطأ من أول الواجبات، ولأن الصلاح يولد الشعور الدقيق في الضمير. فكما يشمئز المتمدن من أقذار لا يبالي بها المتوحش، هكذا يستغفر الصالح على أمور يعتبرها الأقل صلاحا أنها طفيفة، بينما تكون عند الأشرار محط الافتخار. ففي سيرة أعظم الأنبياء والرسل الذين ورد خبرهم في كتاب الوحي، أمثال موسى وداود ودانيال وبطرس وبولس، ترى اعترافات مؤثرة واسترحاما مفرطا، وذلك يزيد اليقين في صلاحهم الحقيقي، لأن ليس بينهم من ادعى الكمال لنفسه، ولكن المسيح يختلف في هذا عن جميع الصالحين، وهذا الاختلاف يستوجب الانتباه الكلي ويتطلب تفسيرا مقنعا. ولا يغيب عن البال أن الذين وصفوا المسيح بالكمال هم الذين لازموه نهارا وليلا وصيفا وشتاء 3 سنين، فتيسر لهم أن يعرفوا بواطنه وظواهره، ولم يكونوا من المتساهلين الذين يسدلون الستار على التقصيرات والهفوات أو يسكتون عنها، بل هم الذين بينما يشرحون سيرة المسيح ويؤيدون سمو كماله كانوا يذكرون سقطاتهم وتقصيراتهم، وفي هذا دلالة كافية على إخلاصهم وحكمتهم واستقامتهم، وفي هذا مستند كاف لأن نضع شهاداتهم للمسيح محل اليقين والاحترام. من غرائب التاريخ دوام المذهب المسيحي ونجاحه، لأنه قاس في كل ماضيه ولا يزال يقاسي أمر المقاومات وأشدها من خصومه الأقوياء الذين يجتهدون لتحقيره وإضعافه بل وملاشاته، لأنه منذ يوم حاول هيرودس الملك أن يقتل الطفل يسوع في بيت لحم إلى يومنا هذا لم ينفك أعداء المسيحية العديدون المقتدرون عن محاربة الكنيسة المسيحية وتعاليمها بذات القصد الذي ساق هيرودس إلى ما فعل. ولا يخفى على كل مطالع مفكر أن جميع أبواب الاعتراض على التعاليم والعقائد المسيحية فتحت قديما في العصر الرسولي، وكانت تنام وتستيقظ جيلا بعد جيل، وبعضها يموت لسخافته عند بيان ما يرد عليه. وكان أنصار هذه الاعتراضات الكفرية وزعماء هذه المقاومات يزعمون أنهم قد هدموا أركان المسيحية، مدعين أن اعتبار كتابها المقدس قد زال، وأن أهل العالم قد رفضوا أهم القضايا الواردة فيه، لكن تعليم الإنجيل عن شخص المسيح اجتاز كل امتحان وثبت. قال المسيح: أيها الآب، هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. وقال الرسول بولس: إن

0: أيضا شريك للبشر في طبيعة بشرية حقيقية، لأن هذا الإيمان يضمن لصاحبه الحياة الأبدية باسم المسيح الذي رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم المسيح كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعا.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: بعد 1000 سنة من السلام على الأرض ممكن تعتقد إن الكل هيكون مبسوط، لكن للأسف مش ده اللي هيحصل. لما يخلص الملك الألفي هيكون في تمرد أخير ومعركة أخيرة علشان توقف التمرد. وقتها إبليس هياخد أخيرا اللي يستاهله، دينونة ملهاش نهاية في بحيرة النار. والنهاردة هنتعلم مع بعض إزاي هتنتهي الأمور في نهاية التاريخ وبداية الأبدية. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إروين لوتزر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة التامة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيملك على مملكته.
1: عشان كده كلمة الله بتقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. القيامة الأولى اللي اتكلمنا عنها هي لكل المؤمنين، والقيامة الثانية هي قيامة غير المؤمنين. فبيقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم. والموت الثاني هو بحيرة النار. ودلوقتي وصلنا لنهاية الملك الألفي، إيه اللي هيحصل في النهاية؟ بشكل غريب هيحصل تمرد. في عدد 7 بيقول ثم متى تمت 1000 سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض جوج وماجوج. ما تخلطش بين جوج وماجوج هنا واللي موجودين في سفر حزقيال اللي اتكلمنا عنهم قبل كده. الظروف مختلفة تماما. الكتاب بيستخدم أحيانا أسماء جوج وماجوج بشكل عام كأمم متمردة على الله. إزاي ده هيحصل؟ خليك فاكر إنه الأشخاص اللي هيدخلوا الملك الألفي هيكون عندهم أطفال، والأطفال دول هيكبروا، وبعضهم هيؤمن في الملك اللي هو تحت سلطته والتانيين مش هيؤمنوا بيه، ما زالوا بيتمردوا على الله. وعشان كده هيحصل تمرد قصير. هي دي الحرب الأخيرة في التاريخ كله على كوكب الأرض، وبعد كده هتبدأ الأبدية ومش هيكون فيه معارك تانية، مفيش تاني. وبعد كده بيقول الكتاب المقدس إنه النار هتنزل من السماء، الله بيتصرف فيها بسرعة كبيرة. وبعد كده الكتاب المقدس بيقول إنه إبليس هيترمي في بحيرة النار. يا ترى مين اللي هيرمي إبليس في بحيرة النار؟ ملاك؟ ممكن. عندي صديق اسمه ستيفن ديفي، وهو خادم رائع، وهو بيشك، على الرغم إنه ما يقدرش يثبت ده، هو بيخمن، لكنه بيشك إنه ممكن يكون آدم ومراته حواء هما اللي هيرموا إبليس في بحيرة النار. اللي أقصده مش ده هيكون شيء رائع، أقصد إنه طول القرون دي كلها آدم كان مدان، وأقصد إنه خطيته وخطية مراته هي اللي وصلته لكل المشاكل دي. على أي حال آدم وحواء غلطوا لأنه إبليس خدعهم. مش هيكون رائع إنه آدم يكون عنده امتياز يرمي الحية اللي خدعته في بحيرة النار والكبريت إلى أبد الآبدين؟ هنحتاج بقى نستنى علشان نشوف الفكرة دي صح ولا لأ، وممكن تبقى صح. إزاي كل ده هينتهي؟ محتاج تقبل الأمر بالإيمان. في رسالة كورنثوس الأولى وإصحاح 15 وعدد 24، ممكن تدور عليها بعدين، بيقول وبعد ذلك النهاية ما تسلم الملك لله الآب، عشان يكون الله هو الكل في الكل. وده منطقي فعلا. في الأزل الله الآب قال لله الابن أنا هديك شعب علشان تفديه. أحيانا بنشير ليهم على أنهم المختارين، وكان يسوع بيشير ليهم على طول أنهم الذين أعطيتني. عشان كده يسوع جه وفدى الناس دي ومات من أجلهم وانتصر على إبليس وأظهر سلطته، وبقى واضح الانتصار الكبير اللي حققه يسوع المسيح. ولما خلص كل حاجة جه علشان يتمم مشيئة الآب وسلم الملكوت لله الآب زي ما بيقول الكتاب المقدس. هيعمل إيه الآب؟ الإجابة على السؤال ده موجودة في أجزاء تانية بتقول بوضوح شديد إنه الله الآب هيعيد الملكوت للإبن، لأن يسوع هيملك إلى أبد الآبدين وإحنا هنملك معاه إلى أبد الآبدين. الأمور هتتحسن جدا وهنحكم معاه إلى أبد الآبدين. وكل ده والأبدية وأورشليم الجديدة هي بالفعل موضوع العظة الأخيرة في السلسلة دي. عشان كده اللي عايز أعمله دلوقتي هو أني أنقل الكلام ده بسرعة كبيرة للواقع العملي اللي عايشين فيه. ليه اللي تعلمناه النهاردة المفروض يغيرنا؟ ليه المفروض نتغير بقوة الروح القدس؟ أول حاجة عايز أقول كلمة لكل شخص بيؤمن بيسوع، وأنا بتكلم بالذات لكل شخص مؤمن كسلان. أنت بتحضر الكنيسة طالما وجودك مش بيكلفك حاجة، طالما الأمر مريح فأنت بتيجي، وطالما الأمر مريح بتكون مستعد تعمله، لكنك مش بتكون مستعد تبذل نفسك من أجل يسوع. أنت كده مش مخلص من حيث حضورك والتزامك، أنت مش بتدي حاجة إلا لو هتستفيد منها بالفعل، أنت مش بتشهد للمسيح، أنت مش بتتطوع خالص علشان تعمل حاجة لأنه ده بيبقى عايز مجهود، لكنك بتقول أنا مؤمن هوصل السماء وخلاص. يا صديقي ده معناه أنه مكانتك في الملكوت هتكون أقل. يسوع اتكلم عن حقيقة أنه في ناس أمناء وعشان كده هيخليهم يحكموا 10 مدن، وفي ناس تاني ما كانوش أمناء هياخدوا 5 أو 3 مدن، ويسوع قال من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه، في رؤية 3:21. ما تاخدهوش أمر مسلم بيه أنه لمجرد أنه السماء هتكون رائعة فهيكون عندك نفس المسؤوليات اللي هتبقى على شخص تاني كان أمين. وعشان كده الطريقة اللي بتعيش بيها في الحياة على الأرض مهمة في الأبدية. بطلب منك وبرجوك النهاردة أنك تتوب عن علاقتك الضعيفة والشركة البعيدة مع يسوع لو الكلام ده بينطبق عليك، وكل واحد فينا محتاج يسأل نفسه هل أنا يا رب؟ والكلام ده موجه لكل شخص مؤمن، ولكل شخص غير مؤمن من فضلك اسمعني. عارفين ليه الله مر بكل ده؟ اللي أقصده إنه في أسباب كتيرة للملك الألفي، لكن واحدة من الحاجات اللي الله عايز يظهرها هو إنه 1000 سنة من السجن ما غيروش قلب إبليس. خرج من الهاوية بنفس الشر وبنفس القدر من النية علشان يحارب الله زي ما كان بالظبط قبل ما يتحبس في السجن، وممكن كان غضبان أكتر حتى لأنه ببساطة الشر مش بيتغير لمجرد وجود حاكم أمين ومثالي في العالم، وإبليس بطبيعته الشريرة هيكون شرير إلى أبد الأبدين، وده سبب من ضمن أسباب كتيرة بتأكد أنه الجحيم هيكون عادل. هو ده إبليس. أولاد البشر اللي تحت سلطان يسوع واللي هيعيشوا في الملك الألفي، أكيد لو فكرت في 1000 سنة وعمرك كان طويل وكان عدد سكان الأرض في المرحلة دي ضخم، الأولاد دول هيكبروا وهيقولوا مين هو يسوع علشان يحكمنا؟ أيوة إحنا روحنا رحلة نزور أورشليم، إحنا شفنا أنه بيملك هناك وشفنا اللي بيعمله، لكن ليه المفروض هو اللي يختار المكان اللي هنعيش فيه؟ إحنا مش عايزينه يحكم علينا وعايزين نكون أحرار في الجحيم على أننا نكون خدام في الملك الألفي. عشان كده هيتمردوا وهيتم السماح لإبليس أنه يخرج من الهاوية، وبكل غباء وعبثه هيواجه يسوع مرة أخيرة وهيلاقي ناس كتيرة مستعدة تنضم ليه. تخيل أنك بتتحدى يسوع. إبليس المفروض يفهم ده بشكل أفضل، واللي أقصده بأمانة أنه ملاك هيرميه في الهاوية، ولو قدر ملاك يرميه في الهاوية ففكر في اللي يسوع يقدر يعمله بنفخة من فمه وكل شيء ينتهي. لو لسه لغاية دلوقتي ما سلمتش حياتك للمسيح كمخلص شخصي لحياتك فأنا بتكلم ليك وبتمنى أنه الروح القدس يتكلم ليك كمان. هل هتؤمن بالمسيح؟ خلي بالك الفرق بينك وبين إبليس هو ده. إبليس مش ممكن يتوب، وحتى لو تاب فمش هيخلص أبدا لأنه يسوع ما ماتش من أجله لكن مات من أجلك أنت كإنسان. لو الله اتكلم ليك توب واقبل المسيح. يسوع قال إن لم تولدوا ثانية لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت الله، مش هتشوفوا ملكوت الله. أنا مش عارف أقول لك إيه تاني. المشكلة إنه الأطفال في الملك الألفي قلوبهم هتكون قاسية تجاه الإنجيل. هم سمعوه كله وشافوه كله، وكل ما رفضهم هيزيد كل ما اللامبالاة بتاعتهم هتزيد. ما تخليش ده يكون صحيح عنك. النهاردة لو سمعت صوته ما تقسيش قلبك. هصلي دلوقتي ولو الله اتكلم ليك تجاوب واتكلم معاه في المكان اللي انت فيه. ممكن تكون بتسمعنا من على الإنترنت أو عن طريق الراديو. في أي مكان أنت فيه تقدر تتكلم مع الله دلوقتي. خلونا نحني رؤوسنا في صلاة. أبونا السماوي، إحنا بنتعجب من حاجتين بيسيطروا على خيالنا وأذهاننا. الحاجة الأولى هي شر قلب الإنسان، والحاجة التانية هي نعمتك العجيبة. وإحنا مش بنعدي الحاجتين دول خالص، لكننا بنشكرك لأننا بنقدر نفهم نعمتك بشكل أفضل، لأننا فهمنا نفسنا بشكل أفضل. جوانا طبيعة متمردة. أبونا السماوي، بنطلب أنك تشيل الأمور دي من جوانا. بنطلب أنك تتغلب على الأمور الموجودة في حياة كل شخص بيسمعنا، واللي لسه لغاية دلوقتي محطش ثقته في المسيح كمخلص شخصي لحياته يتغلب على كل ده. دلوقتي بتكلم ليكم، يعني للأشخاص اللي قدامي وبيسمعوني بطرق تانية. ليه ما تصليش دلوقتي لله وتقوله أنك بتتوب عن خطيتك، وأنك بتؤمن بيسوع اللي دفع ثمن خلاص كل اللي يؤمن بيه؟ لو عايز تيجي ليه، امشي ورا الرغبة دي وصدق فيه. ساعدنا يا رب دلوقتي، بنطلب في اسم المسيح، آمين.
0: دي عظات صعبة جدا، بالذات لما هنتكلم عن الدينونة. الحقيقة عايزين نحذرك ان لو كملت تسمع برنامج الرجل حتى الفوز، وبنتمنى تعمل كده، المرة اللي جاية هنتكلم عن الملك هيدين غير المؤمنين، ودي من أصعب العظات اللي هتسمعها هنا من على منبر كنيسة مودي، بس هتحتاج تسمعها. لما بنتأمل في مجيء يسوع المسيح واللي متأكدين إنه هيحصل، محتاجين نعيش حياة مقدسة، لكن في نفس الوقت محتاجين نتأكد إن إيماننا وثقتنا في المسيح، ودي الخطوة الأولى. النهاردة ختمنا مع بعض عظة بعنوان الملك هيملك على مملكته، ودي العظة الثامنة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. فكرة الدينونة النهائية بتضايق ناس كتير، مش قادرين يصدقوا إن الله ممكن يودي أي حد للجحيم. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامج الرجل حتى الفوز، علشان نعرف الكتاب المقدس بيعلمنا إيه عن المصير النهائي لكل شخص مش هيؤمن بيسوع المسيح من أجل الخلاص.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لا مؤاخذة

آن وذب وعمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم. هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

لا تدع الجمهور يشعر بالاسترخاء بأن تؤكد على ندرة المنتج. هل تعلم أن تغيير جملة في إعلان أدت لفرق كبير؟ فبدلا من قول اتصل بنا حالا موظفون في انتظارك إلى إذا اتصلت بنا ووجدت الخط مشغولا فنرجو إعادة المحاولة، هذا التغيير أدى لزيادة أعداد المتصلين. ذلك أن الجملة الجديدة أعطت الإيحاء بأن الكثير من الناس يتصلون بالفعل، فوجد الناس في هذه الإشارة باعثا على الثقة في المنتج المباع. الجملة الأولى ساعدت على استرخاء الجمهور، فلا داعي للعجلة فالموظفون ينتظرون، في حين الجملة الثانية تعني أن الجمهور بذل مجهود في الاتصال أكثر من مرة.

أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة باسم المدير العام. في يوم من الأيام الصعبة اللي بتمر على الولايات المتحدة الأمريكية، كانت العواصف والسلوب بتغطي المكان كله، وكان في زوج وزوجة مسافرين من ولاية لولاية، لكن بسبب حالة الطقس ما قدروش يكملوا رحلتهم، فنزلوا في مكان ما وبيدوروا على أقرب فندق موجود قدامهم يباتوا فيه ويرتاحوا من الأمطار والرعود والسيول. ولما دخلوا الفندق طلبوا حجز غرفة يباتوا فيها لحد الصبح، لكن للأسف موظف الاستقبال قال لهم مفيش مكان في الفندق، الفندق كله محجوز وكامل العدد. اضطرب الزوجين وخاصة سنهم كبير، لكن كانت إجابة الشاب وموظف الاستقبال جميلة. قال لهم ما تخافوش، أنا هسأل في الفنادق التانية يمكن ربنا يسهل ونلاقي مكان. وبالفعل وبدون تردد قعد يسأل بالتليفون فندق ورا فندق، يا جماعة ما فيش مكان. الكل يجاوب ويقولوا للأسف النهاردة ما فيش مكان. كانت الإجابة عليهم إن ما فيش مكان. اترسم على وش الزوجين الحزن والخوف، فالمشهد بره صعب جدا. بره الفندق شكل الجو مخيف.

0: مخيف، وصوت البرق والرعود ومنظر السلوج مخيف جدا. ومع خيبة الأمل وهم بيلموا حاجتهم عشان يمشوا وبيفكروا نعمل ايه، لكن كان موظف الاستقبال بيقول لهم: ممكن تسمحوا لي وتقبلوا انكم تباتوا في غرفة الليلة؟ انا قلت فاضية، انا اقدر اكون في الاستقبال لحد الصبح، ما تقولوش هم. والاجمل من كده ان الموظف ما عطوهمش فرصة يفكروا، طلب من الشايلين بسرعة ياخدوا حاجتهم ويودوها الأوضة بتاعته. في الاول اتردد الزوجين لحظة، لكن ما كانش عندهم اختيار، هيروحوا فين؟ وبالفعل باتوا في الغرفة، بس مش غرفة الفندق، لكن غرفة الموظف الخاصة للصبح. وفي الصبح وبعد ما تحسن الجو والزوجين كانوا بيلموا حاجتهم عشان يسافروا، قالوا الموظف الاستقبال: على فكرة انت مكانك مش موظف استقبال، لكن مكانك تكون صاحب ومدير اكبر فندق في الولايات المتحدة الامريكية. على العموم احنا مسافرين وهنبني فندق كبير وهنقول لك عليه. هز راسه موظف الاستقبال بابتسامة، وافتكر ان الراجل عايز يشكره ويعبر عن شكره بكلامه الجميل. لكن في يوم من الايام وبعد سنين كتيرة جات للشاب رسالة من راجل غريب بيدعوه انه يزور نيويورك ومعها تذكرة الطيران. وبالفعل الشاب ما كدبش خبر، سافر للمكان المكتوب عليه في الرسالة. والمفاجأة انه اول ما وصل قابل نفس الراجل اللي شافه من سنين في الفندق واللي عمل معاه الواجب اللي قلنا عليه من شوية. راح الراجل خده لأكبر شوارع المدينة ورا مبنى ضخم جدا وفخم جدا، ودخلوا المبنى وصلوا الغرفة فخمة جدا. ولما فتحها الشاب لقى فيها لفتة مكتوب عليها المدير العام وتحتها اسمه. التفت الشاب بسرعة للسيد وقال له: ايه ده؟ جاوب الراجل وقال له: ده الفندق يا ابني اللي انا وعدتك بيه بعد ما بيتنا في غرفتك الخاصة. والمفاجأة التانية، لأول مرة يعرف الشاب أنه بيكلم أشهر مليونير في التوقيت ده هو ويليام والدروف ستوريا، والفندق ده كان باسم والدروف ستوريا. عزيزي المستمع، تمم ويليام والدروف وعده لجورج شاب الاستقبال وبناله أعظم فندق في العالم كله علشان جورج يدوبك اداله غرفته الخاصة يبات فيها. لكن النهاردة عايز أقولك على أحلى غرفة في حياتك ممكن تديها للرب اللي هو أعظم من أي إنسان هتقابله في حياتك، غرفة قلبك. سواء بالحب أو التكريس الحقيقي ليه من وقتك أو من مالك أو فكرك أو صحتك، وثق إن الله قادر يعوضك أضعاف أضعاف اللي هتدهوله.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها الرب يسوع العظيم، الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: محدش يقدر يعرف اليوم ولا الساعة، محدش يعرف اليوم ولا الساعة اللي بيمر فيها الله عشان يدور على الأوان المختارة، وفي وقت ممكن ما يخطرش على بالنا خالص نكون تحت الفحص والاختبار والمراقبة في أماكننا العادية عشان الله يشوفنا بنتصرف إزاي. هل أنت مؤهل للمأمورية العظيمة اللي ربنا هيحطك فيها؟ يمكن الله بيجهزك دلوقتي لاختبار وانت شايف نفسك انك قاعد منزوي بعيد في حتة بعيدة. خلي بالك انك تطيع الله في أقل دعوة، سواء طلب منك بوضوح أو لا. خلي بالك من انك تعمل اللي ربنا طلبه منك حتى لو كان حاجة صغيرة، أو تتحمل ألم ما كنتش مستعد إنك تتحمله. ممكن دي تبقى لحظة ذهبية وإنت كأنك بتميل راسك وربنا هيحط عليك مسحة فجائية. خلينا نعيش حياة الاستعداد للي ممكن تيجي لينا به الساعة الجاية في حياتنا. خلينا في الروح في شركة مع الله. خلي الثوب بتاعنا نقي غير مدنس. خلي الأحقاق ممنطقة. خلي المصابيح مضاءة ومعدة. خلينا أمنا في تأدية أعمالنا العادية في حياتنا الروتينية في حياتنا اليومية، لأن ده أحسن استعداد لأي دعوة عليا الله هيفاجئنا بيها. ممكن تيجي أعظم الفرص في أقل الأوقات انتظارا ليها. يوسف أحضروه في عجلة من السجن ووقفوه قدام فرعون، هل كان عنده وقت للاستعداد؟ لأ وأيوة، هو ما كانش عنده إنذار بأنه هيخرج فجأة من السجن عشان يقف قدام الملك ويكلمه، لكن مع كده كان مستعد لأي حاجة لأنه كان على علاقة قوية وصحيحة ومظبوطة بربنا. على فكرة معرفة يوسف بتفسير الأحلام مش هي اللي أعانته على أنه يوصل لفرعون. استعداد يوسف، أمانته في أداء أعماله اليومية، التصاقه بربنا خلاه مستعد أنه يتعامل مع أي حاجة وفي أي وقت ويقدر يتجاوب مع الدعوة اللي الله دعيه.
1: هاليلويا، كم واحد مصدق أنه أب صالح؟ هاليلويا هاليلويا. يصنع الله أقصى جدا بما نطلب ونفتكر، مش بحسب احتياجاتنا، مش بحسب إمكانياتنا، بل بحسب اللي على قلبه لينا.

0: كمان مرة أقول له في عناية
1: في عناية شوري
0: حاجات فصلة ما بيني وما بينك مش قادر أشوفك إلا بمستوى محدد
1: العمق معاك
0: ما ينكشفش لي هذا في العمق كمان مرة أقول له من فضلك اصنع في عناية

0: لو تحب تعيدها معايا وانت رافع ايدك اعمل كده لو تحب قل له وقف في عينيا قشور
1: عينيا قشورك شفهاني
0: نازل نازل طلبنا ان احنا نشوفك
1: العمق معاك انزعهاني
0: كمان مره حكي معاه وانت في حضنه قل له محتاج اشوفك

نفسي تدوق اللي احنا بنقوله ده. قول له أب يعني ايه قلب مريض بحبك، خليك شف لك من فضلك. شايف ناس بتقولها مغمضة عنيها، هيصنع أب هيسحبك للأرض دي ويدوقك طعم لم يخطر على بالك. صدقني الطعم ده يقول الكتاب عنه كما في السماء كذلك على الأرض. رب عايز يدوقنا من طعم السماء وانت على الأرض. مفيش حاجة تبقى قادرة تاخدك من الأرض دي، ولا مشكلة ولا ضعف ولا خطية ولا احتياج. أرجوك اطلبها يسكرنا بيه، تبقى مزبي بيه قوي. بس اوعى تقول كفاية انت، قل له عايز الأرض دي.

رائحتي. اصنع يا رب، اصنع يا رب ما على قلبك. سيب بصماتك، احنا ما نقدرش. اصنع يا رب، بصدق في محضرك هتسقط الاكاذيب، تسقط القشور، كل اللي قلوبهم جعان. دوقنا دوقنا لنعيش عمرنا الباقي يا رب على الفتات، وانت معاك الغنى والكرامة. القنية الفاخرة والحظ معك سيدي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعيدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت يعني.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك، لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

0: ربحا رابحا يدر المال ويبيع البضائع والخدمات.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
2: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
2: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: هنا الحياة يقدم قل لنا يا عم قاسم.
6: عندي استفسار يا عم قاسم.
7: ها أنت تعترضين مثلي.
6: أقول استفسارا يا ياسر.
7: سميتي الاعتراض استفسارا من قبل يا مي.
6: ها يبدو أنك تتصيد لي الأخطاء.
8: هو لا يتصيد بل يختلق.
9: عم ياسين تشعللها هكذا؟
8: ليس إلى درجة الاشتعال، يكفي أنني أحميها.
9: ولماذا تحميها هكذا؟
7: هكذا أبي دائما في جانب مي علي.
10: لا لا أرى ذلك، أراه في جانبكما معا.
7: إن كنا في معسكر واحد وإن افترقنا يكون دائما في فريقه.
6: أنا سعيدة بذلك.
8: أبدا، أنا فقط في جانب الحق.
9: لكنك متعصب لمي.

0: وياسين.
1: وهو كذلك، ما دمتم اتفقتم على ذلك أعترف، نعم أنا متعصب لمي.
2: لا، بل وتناصرها في الحق والباطل.
1: أبدا، أناصرها في الحق فقط.
0: لا أقول أو أعمل باطلا ليناصرني فيه العم ياسين.
3: لنعد إلى استفسارك يا مي.
4: أجلوا المناوشات العائلية لوقت آخر.
0: تكلمنا عن الأقلوم الثاني كالابن، وهذا مفهوم مسيحي. وماذا عن الكلمة؟
2: المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته.
1: وهل الكلمة كلمة الله مفهوم غير مسيحي؟
3: بل مسيحي، يقول الوحي المقدس في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول:
4: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله.
0: فعلا، هنا فعلا الكلمة مفهوم مسيحي أيضا.
2: كلمات مباشرة، كانت الكلمة في البدء عند الله.
3: لا، لم يقل الوحي كانت الكلمة، بل قال في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله.
2: وهل أخطأت في القول؟
4: لم تخطئ، لكنك جعلت المذكر مؤنث.
0: الكلمة مؤنث،
3: هنا نجدها مذكر، ويقول أيضا هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به، أترون؟ به، كل شيء به، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس.
0: فعلا، كله بصيغة المذكر.
1: لعل السبب أنه أقنوم، والأقنوم مذكر.
2: لم ألاحظ ذلك من قبل.
4: كثيرون لا يلاحظون، أو يلاحظون ولا يهتمون ولا يفهمون،
3: أو يلاحظون ويفهمون ويكابرون. الكلمة هو الأقنوم الثاني، الله الإبن.

0: فالكلمة مفهوم مسيحي أيضا.
1: يبدو ذلك.
2: لا يبدو فقط، بل هو ذلك.
3: هكذا قرأنا في إنجيل يوحنا.
4: وفي سفر الرؤيا يصور يوحنا الرائي المسيح، ثم يدعوه بأنه يدعى اسمه كلمة الله، المسيح كلمة الله.
0: والكلمة لسان حال صاحبها، وهي المعنى القائم في نفس الإنسان.
1: فعلا، الكلمة هي معنى قائم في نفس الإنسان، يحولها الموسيقي إلى صوت، والكاتب إلى حروف مكتوبة، والرسام إلى صورة مرسومة. كل ذلك تعبير عن المعنى الذي في ذات الإنسان.
2: هذا عين الحكمة، شرحت الكلمة بقدرة يا ياسر.
0: وتقولون أنه متعصب لي.
2: لتصدقوني، أفصحت فعلا يا ياسر.
3: فعلا، الكلمة وهي معنى في نفس الإنسان تظهر بالشكل الذي يفهمه المخاطب.
4: لكن الكلمة في الكتاب المقدس ليس اللفظ أو القول أو الحروف، ليس كذلك.
1: فما هي الكلمة في الكتاب المقدس؟
4: الكلمة في الكتاب المقدس هو، لا هي. الكلمة الله معلنا، الأقنوم المعلن لله، الكلمة الله.
0: اللغة العربية جعلتنا ننطقها بصيغة المؤنث.
3: الكتاب المقدس لم يكتب باللغة العربية، لغته الأصلية اليونانية.
2: لم يكتب كله باللغة اليونانية يا مريم.
3: أقصد العهد الجديد يا عم ياسين، إنجيل يوحنا والرؤيا كتب باللغة اليونانية.
1: وماذا في ذلك؟
4: الأقنوم الكلمة في اللغة اليونانية هو لوغوس أو لوغوس.
1: وماذا في ذلك أيضا؟
4: الكلمة التي ترادف الكلمة في العربية والتي تعبر عن القول العادي لها لفظ آخر، هي لكسس.
0: وما معنى لوغوس إذن؟
4: يراد بهذا اللفظ هو العقل الإلهي المنفذ لمشيئة الله.
0: كل هذا معنى كلمة لوغوس؟
3: نعم، المعبر عن الله، هذا معنى الكلمة، الأقنوم، اللوغوس.

0: الكلمة قوة، خصوصا إذا كانت كلمة الله.
1: طبعا الكلمة تحمل شخصية صاحبها، وكلمة الله تحمل كل الله.
2: يقولون كلام الملوك ملوك الكلام.
3: فعلا كلمة العظيم عظيمة، هي صورة يقف وراءها العظيم نفسه.
4: وكلمة الله العظيم هي عظمة الله نفسه وذاته.
0: الكلمة اسم انفرد به المسيح، هو وحده الكلمة،
2: ولا واحد غيره من الأنبياء أطلق عليه لفظ كلمة.
1: موسى النبي كليم الله،
3: تكلم معه الله وجها لوجه،
4: لكنه لم يكن كلمة الله.
2: وداود النبي،
3: داود النبي كان نبي الله،
4: لم يكن داود النبي كلمة الله.
1: إبراهيم عليه السلام أبو المؤمنين،
0: إبراهيم خليل الله،
3: ليس كلمة الله.
2: فعلا لم يدع أحد بكلمة الله غير المسيح.
4: حتى آدم الذي خلق بكلمة من الله
2: لم يدع آدم بكلمة الله.
0: الكلمة ليس لقبا للمسيح، بل اسمه الشخصي. لو سمعنا من يقول كلمة الله نفهم أنه يقصد المسيح.
3: كل شيء خلق بكلمة من الله يمكن أن يدعى كلمة الله.
2: تعني أن المسيح خلق بكلمة الله لذلك دعي كلمة الله؟
1: آدم خلق بكلمة من الله ولم يدعى كلمة الله.
4: كل المخلوقات خلقت بكلمة من الله ولم يدعى غير المسيح بكلمة الله.
0: هناك فرق بين كلمة الله وأثر كلمة الله.
2: فالمخلوقات ليست كلمة الله، بل هي أثر ونتيجة لكلمة الله.
1: لا يمكن أن نقول أن كل ما خلق بكلمة الله يكون هو كلمة الله. هو ماذا عن الحيوان والجماد والأفلاك والبحر والطيور والأسماك؟ غير معقول.
4: لا يقول الكتاب المقدس عن الخليقة أنها كلمة الله، بل أنها خلقت بكلمة من الله.
3: أما كان يكفي أن الله يتكلم إلى أنبيائه باللفظ والقول، لماذا نحمل الكلمة كلمة الله أكثر من ذلك فنقول إن كلمة الله هي المسيح؟
2: سؤال عظيم يا ياسر. فعلا ألم يكن يكفي أن يتكلم الله؟
1: ما قولك يا قاسم في ذلك؟
0: لو اقتصر إعلان الله عن ذاته بواسطة كلامه المنزل على الأنبياء لكنا اقتصرنا في معرفة الله على صفاته،
4: ولكانت تلك المعرفة محدودة ومقصورة بدرجة قبولنا لكلامه تعالى المنزل على أولئك الأنبياء.
0: لكن لنعرف الله، الله ذاته لا صفاته فقط، نحتاج لأن تكون لنا علاقة معه.
3: علاقة معه؟ أي علاقة هذه؟
2: علاقة عن قرب يا ياسر، علاقة شركة ومعرفة وتآلف.
3: شركة ومعرفة وتآلف، ما هذا؟
1: ماذا تقصد بالعلاقة يا قاسم؟
0: لا يمكن أن أعرفك يا ياسين بالسماع عنك من ياسر ومي مثلا. لو اكتفيت بالسماع عنك لعرفت عنك لا عرفتك. لأعرفك لابد أن أتصل بك وتتصل بي، تكون لنا علاقة معا.
2: وكيف تكون لنا علاقة مع الله سبحانه وتعالى؟
4: في المسيح يسوع، نختبر الله في المسيح يسوع، نعرف الله في المسيح يسوع.
0: الله أعلن لنا ذاته بكلمته المسيح. تنازل الله تعالى وأعلن لنا ذاته في هيئة، في صورة له، هي المسيح.
4: هيئة وصورة نقترب منها ونتآلف معها ومعه في كلمته، كلمة الله.
3: شركة وعلاقة وتآلف مع الله، غريب.
0: لو كان الله قد قال لنا أنه يحبنا
2: في كتبه المقدسة مثلا وبواسطة أنبيائه.
1: هو قال ذلك لنا بوسائل متعددة.
4: مهما قال ومهما سمعنا وقرأنا لم نكن ندرك عظم محبته تلك.
3: البعض لا بد يصدق، والذي لا يصدق هو حر.
0: حتى الذين صدقوا هل عرفوا عظم هذه المحبة ومقدارها؟
3: بعضهم عرف، طبعا كان هناك تفاوت في المعرفة،
2: كل حسب فهمه وحسب درجة إيمانه.
0: هذا صحيح، لكن لو تجسدت محبة الله في شكل شخص ماذا تكون درجة معرفتنا؟
1: أظن تكون قوية وعميقة. طبعا
4: المسيح أظهر وأعلن لنا محبة الله عمليا على الأرض، وهو يشفي المرضى ويقيم الموتى ويشبع الجياع ويعطف على المساكين ويغفر خطايا المذنبين. هذه هي محبة الله.
0: بل هذا هو محبة الله، لا كلاما بل كلمة، هو كلمة الله.
3: فهمت يا عم قاسم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما معنى الكلمة في الكتاب المقدس؟ ما معنى الكلمة في الكتاب المقدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.
2: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسلام.

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

لطيف كعريس وقوي كجبار، محبوب ومرعب، هادئ وعنيف، جميل للصالحين وجاف بالنسبة للأشرار. ملأ أحشاء أمه وهو لا يزال باقيا في حضن أبي القديس أغسطينوس.

أهلا بيكم مرة تاني في رحلتنا رحلة النجاح. النهاردة احنا هنكمل في دور الجسد، في دور المكنة البشرية اللي احنا عايشين جواها، ازاي المكنة دي ينفع تكمل معانا مشوار النجاح. مرة الفاتت اتكلمنا على الاتزان واتكلمنا على السلوكيات المضرة والحاجات اللي ينفع اعملها تساعد ان جسمي يكون بكامل كفاءته او بكامل لياقته عشان يكمل معايا مشوار النجاح. النهاردة عايز اشارككم بفكرتين صغيرين. اول حاجة هي المكان او البيئة اللي انا بكون وسطيها وبقضي فيها معظم وقتي. المكان انا بقصد بيه الحاجة اللي انا بقضي فيها اكتر وقتي، فلو انا بذاكر فانا بتكلم عن الاوضة اللي بذاكر فيها او المكتب اللي انا بشتغل فيه. لو انا بعزف او بتدرب على مهارة معينة، النادي او المركز اللي انا بروحه اتدرب فيه. صحيح ان معظم الحاجات دي اوقات ما بتبقاش في ايدي او في سلطتي او في امكانياتي، فانا مش في ايدي ان اغير في الشارع، مش في ايدي ان بغير في المكان اللي بتفسح فيه، بس على الاقل ينفع اعمل حاجات صغيرة تغير المكان اللي انا قاعد فيه، على الاقل اوضتي او مكتبي. خليني اسالك واسالك، المكان اللي انت بتبقى قاعد فيه بيبقى نظيف؟ بيبقى بيلمع ولا اكوام التراب على الورق وعلى كل حاجه انت بتعملها؟ المكان منور وفيه هواء، يعني مكان منعش، ولا بعد شويه بتحس ان انت مكتوم ومش قادر تدي اكتر من اللي انت كنت بتعمله؟ يمكن تقولي هو ده كمان ليه علاقه بالنجاح. عايز اقولك وعايز اقولك ان المكان اللي انت بتبقى قاعد فيه على قد ما يكون مريح وعلى قد ما بيكون مشجع، هو هيدي لك دفعة انك تبقى مستمتع وانت قاعد، هو هيدي لك دفعة انك تقدر تنجز وانت مبسوط، مش هتبقى قاعد متضايق او مقريف او مخنوق في المكان اللي انت فيه. احنا هناخد فاصل صغير وبعدين هنرجع نكمل حتة عملية تانية تساعدنا اني انمي مهارة الجسد بتاعي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم مرة تاني. آخر حاجة حابب أختم بيها في مهارات الجسد أو إزاي إن الجسد كمكنة يكون بيساعدني إني أكمل رحلة النجاح بتاعتي، هي إن أنا محتاج أنمي مهارات في جسمي أو مهارات في جسدي تساعدني في كل دوائر حياتي. بمعنى مهارة زي مهارة القراية بسرعة، سواء أنا بقرأ كتاب أو أنا بقرأ جورنان أو بقرأ حاجة على النت، أنا محتاج أتعلم يوم بعد يوم أنمي المهارة دي، أخليها أسرع بكتير وأخلي تركيزي أعلى. المهارة دي كل ما أتعلمها هتفرق معايا في الحاجات بعد كده، فهي هتوفر لي في وقت المذاكرة بتاعي، هتوفر لي لو أنا في الشغل بتاعي مفروض أقرأ تقرير معين أو أحضر حاجة معينة للمدير بتاعي، هيبقى الوقت أقل فهبقى قادر أركز إني أراجع الحاجة دي في وقت أسرع وأسلمها بشكل أحسن. مهارة تانية أنا ينفع أكون بنميها هي الكتابة، سواء أنا بكتب على كمبيوتر أو بكتب يدوي، أنا يوم بعد يوم محتاج إني أخلي سرعتي في الكتابة وسرعتي في الإنجاز تبقى أسرع. في ناس كتير أنا شفتها في حياتي ما كانتش بتخلص الامتحان بتاعها رغم ان هي شاطره ورغم ان هي عارفه كل الاجابات، بس كانت المشكله سرعتها في الكتابه، هم كانوا بطء قوي هم بيكتبوا. ففي مهارات صغيره لو انا اتعلمتها هتفرق معايا في حتت كتيره قوي مهمه. تاني مهاره تاني من الحاجات اللي انا محتاجه اتعلم اعملها اني اكون مركز في حاجه واحده انا بعملها، فما ينفعش اكون قاعد بذاكر وفاتح الفيسبوك على الموبايل وداني مع اهلي بره في البيت بيعملوا ايه. ما تستغربش ساعتها لو جيت تراجع الحاجه اللي انت ذاكرتها ولقيت نفسك انت مش فاكر اي حاجه فيها. حاجة تاني في المهارات اني ازاي استخدم اكتر من حاسة وانا بعمل اي نشاط. فمثلا انا لو بحضر تأمل او حاجة للكنيسة او حتى وانا بذاكر، ينفع اكون بذاكر بعيني او ينفع اكون بدخل معها الكتابة او ينفع ابتدي استخدم الوان وماركرز ورسومات وحاجات بتساعدني اكتر ان الحاجة تثبت جوايا، ينفع بعد كده اروح اسمعها لحد فابتدي كمان استخدم الكلام عندي. والحاجة اللي هتبقى افضل وافضل انك لو ساعدت حد وشرحت له الحاجة دي هتلاقيها ثبتت جواك وخليتك مش بتنساها مرة تاني. فكل ما بزود عدد الحواس وعدد المهارات في كل نشاط، النشاط ده هيكون بيثبت جوايا أكتر وهيجيب نتيجة أحسن. آخر حاجة في الجزء ده، إن حسب طبيعة شغلك وحسب طبيعة المجال بتاعك هتلاقي فيه نوعية من المهارات التخصصية. القراية والكتابة دي لكل الناس، بس المهارات التخصصية ينفع تبتدي تحط خطة لكورسات أو دراسات معينة تزودك في أي مجال شغل أو أي مهارة أنتوا بتعملوها. افتكر ان كل مهارة عندك هي عاملة زي العضلات، كل ما هتنميها وكل ما هتستخدمها وكل ما هتطورها هي هتديلك اكتر. وربنا معاكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات، لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

أخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من أجل وضع الرهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها. وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن، رد يدك يا رب، رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب، يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاليلويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة، تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا، لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا. هذا لأن سر الحياة ربها، فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها. إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع، فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته، ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب، وأن يمهد للهضاب، وأن يقشع عني الضباب. يقولون تخير الرفيق قبل الطريق، نعم، مع المسيح ذاك أفضل جداً.

أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييروس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييروس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة. لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. لذرج رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة متلازمان، والمسيح والحياة لا يفترقان.

روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة

0: بيكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو القدير. يقول الملائكة في سفر الرؤيا بصوت عظيم للمسيح: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. رؤيا إصحاح 5 وعدد 13.

0: مين فينا مش محتاج لربنا يقويه؟ مين فينا يدعي إن المسيح يديله قوة النهاردة قدام تحديات ومفاجآت الحياة؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة محتاج لقوة روحك في ضعفي، جايلك تقويني من كل ضعف بسبب خطية أو جهل أو كسل. وإنت اللي قلت عن نفسك إنه لكثرة القدرة ولكونه شديد القدرة لا يفقد أحد.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح؟ تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

بعد القرار الجميل اللي أخدته في حياتك أشجعك ارجع كنيستك من تاني، ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة ليك، وكمان اقرأ الكتاب المقدس كل يوم، اقرأ بلهفة وحب لأنها بالفعل رسالة حب من ربنا ليك. علشان تعرفوا أكتر اقرأ بانتظام وبالترتيب، وممكن تبدأ الأول كمان بالعهد الجديد. وكمان واظب على الصلاة حتى لو بأبسط الكلمات المعبرة من قلبك، قولها للرب في حديث بينك وبينه الصبح أول ما تصحى، وأثناء يومك استغل أي فرصة تتكلم فيها معاه. وكمان مهم قوي ما تنساش، لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات مات. اوعى تنسى انك تكون رسالة ربنا للناس وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك، وتكون خادم من كل قلبك ليه. ودلوقتي اسيبك في اروع رحلة حب وسلام وفرح مع اروع شخص في الوجود هو المسيح. ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل ايام.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
3: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

أهلا وسهلا وسلام ومحبة لكل أحبائي من كل مكان في العالم مع ساعة جديدة من التسبيح باللغة العربية واللغة الإنجليزية على Passion Radio وRadio Salavi. أنا مع حضراتكم بهر يعقوب حنين. أصلي أن الرب يستخدم كل ترنيمة وكل صلاة وكل تأمل بسيط وكل شيء هنتكلم فيه أو هنسمعه النهاردة يكون سبب بركة وراحة وخلاص ونعمة وتعليم لكل حد من أحباء المستمعين. النهاردة هنتكلم في موضوع جميل ومهم جدا لكل شخص فينا في هذه الحياة، إصلاح الإنسان اللي بيقع في خطية أو في خطأ. الكتاب بيكلمنا أنه مش أي إنسان ومش أي حد وحتى المؤمنين، مش أي إنسان مؤمن يقدر يقوم بإصلاح إنسان وقع في خطية أو غلط. لازم تتوفر في شروط، وهنا لما بنقول إصلاح إنسان وقع في خطية مش بنعني اللي بيتقال عليه فيكس، يعني حاجة بايظة وبنصلحها، لا، هي بالإنجليزي بيقولها restoration، يعني بنعيد ضبط الشيء زي ما بيحصل مثلا في أجهزتنا الكمبيوتر والحاجات اللي زي كده، لما بتبوظ يقولك ترجعه لإعدادات المصنع. احنا بنعمل إعادة ضبط. فالوظيفة دي أو الشيء ده مش أي إنسان يقدر يعمله، ومش أي مؤمن، لازم يكون مؤمن مؤهل، زي ما قلت إنسان روحي يكون عنده وداعة ويكون عنده وعي إن هو كمان ممكن يقع تحت هذه الزلة أو هذه السقطة.

أهلا وسهلا بكم أحبائي مرة تانية، ودلوقتي رجعنا لكم ومعادنا دلوقتي مع آية اليوم، والآية هنقراها من الكتاب المقدس العهد الجديد، الرسالة إلى غلاطية الأصحاح السادس وعدد 1 وعدد 2. والآيات هنا بتقول: أيها الإخوة، إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما، فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا، احملوا بعضكم أثقال بعض، وهكذا تمموا ناموس المسيح. أحبائي، الآية هنا واضحة جدا وبتورينا أن إصلاح الإنسان اللي بيقع في خطية مش وظيفة أي حد، مش أي إنسان يقدر يقوم بالعمل ده، دي وظيفة الإنسان الروحي، الإنسان الروحاني. والروحاني هنا مش معناها ملاك من ما بيغلطش أو ما بيقعش في خطية، لكن الروحي هنا هو الإنسان اللي فيه ثمر الروح، زي ما مكتوب في رسالة غلاطي أصحاح 5 وأعداد 22 و23، الإنسان اللي بيسلك بالروح مش بالجسد. وكمان الآية هنا بتورينا أنه الإنسان ده لازم يكون عنده روح الوداعة، والوداعة مش معناها ضعف لكنها قوة تحت السيطرة، زي ما الفارس القوي كده بيعرف يسيطر على حصانه، الروحاني القوي بيقدر يسيطر على ردة فعله ورأفته بالضعيف. وآخر حاجة بيقول: ناظرا إلى نفسك، يعني اللي بيصلح غيره لازم يفضل متواضع وواعي جدا، وعارف إنه هو كمان ممكن يقع، مفيش حد محصن ضد التجربة.

دلوقتي جاء الوقت ان انا افكر حضراتكم بان لو في اي حد حابب يشاركنا باي طلبات صلاة او اي شيء يحب يشاركنا به، تقدروا تتابعونا على انستغرام وفيسبوك بيج Passion Radio Network او Radio CLV، وكمان ممكن تزوروا موقعنا passionradio.org او radiocelv.org radiocelv.org. تقدروا كمان تنزلوا الابليكيشن بتاعنا Passion Radio Network Player. Now it's time to remind you that if you have any prayer request or if you'd like to share anything with us, you can follow us on Instagram and Facebook, Passion Radio Network and Radio CLV. Or you can look up our websites, passionradio.org and radiocelv.org. You can also download our application, Passion Radio Network Player.

أحبائي في اللحظات اللي جاية البسيطة دي، خلونا بسرعة نتأمل في كيفية إصلاح الإنسان الخاطي. قلنا زي ما قلنا الإنسان اللي بيقع في خطيئة بيحتاج إنسان روحي يصلحه. نعرف من بولس الرسول أنه حدد لنا ثلاث صفات رأسية للإنسان الروحي، أنه بيقول روحاني، وروحاني هنا مش معناها حد بيمشي بمزاجه أو بفهمه، لكن هو شخص منساق بالروح. تاني حاجة شخص وديع، مش متعالي ولا متكبر، لكن بيقدر يتعامل مع الخطأ بروح رأفة من غير تجريح. تالت حاجة يكون إنسان مستعد، أو تالت صفة يكون مستعد يفحص نفسه، دايما عارف أنه زيه زي غيره وأنه قريب قوي ممكن يقع في أي خطيئة. تاني حاجة إزاي أكون إنسان روحاني؟ روحانية مش بتنزل كده من السماء بمسحة، لكن روحانية بتيجي بخطوات بنعملها. أول حاجة تغذية يومية من الكلمة، زي ما الروح بيحتاج الجسد بيحتاج للأكل، هكذا برضو الروح بتحتاج لكلمة الله. تاني حاجة الصلاة المستمرة، مش الصلاة بس وقت الأزمة، لكن الصلاة يعني تكون في صلة في حوار دائم مع الله في أي وقت في كل يوم. تالت حاجة الفحص الذاتي اليومي، لازم أمتحن نفسي قدام الله قبل ما أنتقد غيري. رابع حاجة حياة التوبة المتجددة، إنه لازم كل يوم أرجع وأتوب عن كل شيء وأرجع أفكر في اللي عملته. ثالث شيء ممكن نتكلم فيه هنا الفرق ما بين الإصلاح الروحي والإصلاح الجسدي الانتقامي المتعالي. الإصلاح الروحي ليه طريقة واضحة جدا، إنها بتكون فيها لطف وإنها تكون في السر مش قدام الناس، والطريقة دي بتدي فرصة للمخطئ إنه يتوب، ودوافعها واضحة جدا، بيبان إن فيها محبة للإنسان المخطئ وإنه فيه اهتمام بخلاصه وإنه يرجع عن الطريق الخطأ، والنتيجة الحتمية طبعا إنه الغلطان بيرجع عن طرق الردية وبيتشجع. لكن الإصلاح اللي بالجسد بيكون إصلاح انتقامي متعالي، فدوافع واضحة إنه أنا الإنسان اللي بيقوم بالإصلاح بيثبت للضعيف أو الواقع في خطيئة إنه أحسن منه، والطريقة عادة بيبقى فيها تجريح وبتبقى قدام الكل، والنتيجة للأسف إنه الغلطان بينكسر ويبقى مذلول أمام الجميع، أو ممكن كمان يتمرد ويستمر في الخطية وفي خطأه ببجاحة. رابع حاجة لازم أصلح نفسي من الأول. في متى 7:53 يسوع بيسأل بيقول لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ ما ينفعش أقعد أفتش في عيوب الناس وأنا عندي عيوب أكبر، خشبة في عيني بتخليني مش شايف صح، وأنا منفعش أروح أصالح أو أعالج أخويا من القذى اللي في عينه وأنا عندي خشبة. فأول خطوة لازم أكشف دايما وأصلح أي أخطاء أنا في حياتي. خامس حاجة إزاي أطبق في حياتي الكلام ده لو طلب مني أن أصلح حد؟ أول حاجة لازم أصلي علشان أخد استشارة من الرب قبل ما أفتح بقي. تاني حاجة أفحص قلبي وأسأل نفسي أنا بعمل كده بدافع إيه، حب ولا كبرياء؟ ثالث حاجة أذهب في السر، ما روحش في العلن وأفضح الإنسان الغلطان. رابع حاجة إن أتكلم بوداعة، أستخدم كلمات لطيفة مش ألفاظ نابية أو جارحة. خامس حاجة أقدم حل مش بس نقد، زي ما بتشوف الغلطة ساعد الشخص المؤمن إنه يكون بيلاقي طريقة للحل مش بس أقول له أنت غلطان. آخر حاجة إني أدعي لي في الخفاء، لما أرجع لمخدعي أركع على ركبي وأصلي لهذا الإنسان وأصلي إن الرب يسترده للطريق الصحيح.

أحبائي، ودلوقتي مع حلقتنا انتهى. بصلي إن الرب يكون بارك كل ترنيمة وكل صلاة وكل كلمة تكلمنا فيها، وإنها تكون لمست قلب كل حد من مستمعينا. ربنا يبارككم، وحابب أفكركم تاني اللي احنا قلناه، إن إصلاح الغلطان مش وظيفة لكل الناس، هي وظيفة الإنسان الروحي، الإنسان الوديع، الإنسان الواعي إن هو كمان ممكن يقع في الخطية. النهاردة أصلي إنك تكون عرفت إنك قبل ما تروح أو قبل ما تروحي تنتقدي أحد أو تحاولي تصلحي حد، اسأل نفسك واسألي نفسك: هل أنا إنسان روحي؟ هل أنا وديع؟ هل أنا فحصت نفسي في الأول؟ مش علشان أبقى مثالي، لكن علشان أكون أمين في خدمة الإصلاح. افتكر وافتكري دايما إن الخدمة الحقيقية بتبتدي من جوه، من داخلي. في الختام حابب إني أصلي مع حضرتكم الصلاة دي: يا رب علمنا نكون روحيين في خدمتنا، ودعاء في أسلوبنا، متواضعين في نظرتنا لأنفسنا قبل ما نحاول نصلح عيوب الناس اللي قدامنا وغيرنا. افتح يا رب عينينا على عيوبنا احنا، امنحنا روح الوداعة اللي تخلي كلامنا بيبني مش بيهد، وخلينا يا رب دايما فاكرين ان النعمة انقذتنا من ان احنا نوقع في الخطية، ما هوش اقتدار ذاتي، لكن بنعمتك حمينا وبتحمينا وحمتنا من كل خطية، وان هي النعمة دي نفسها هي دي النعمة اللي تقدر تلمس قلوب غيرنا. في اسم يسوع المسيح أصلي، آمين. الرب يبارككم.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: مرة واحد قال لي المسيح بتاعكو ده لليهود فقط، انتوا مالكو ماله؟ لما تقرأ انجيل متى اصحاح 10 ايات 5 و6 تلاقي ان المسيح نفسه بيوصي تلاميذه لا تروحوا للسامريين ولا تروحوا للأمم، لكن خليكوا بس مع خراف بيت إسرائيل الضالة. بصوا معايا كده في متى 10 آية 5، يقول هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا إلى طريق أمم لا تمضوا، إلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. عايز أقول لك يا صديقي يلي بتقول إن المسيح لليهود فقط، اقرأ الكتاب ده من أوله لآخره. أؤكد ليك إن كل الكتاب بيقول الله هو إله كل العالم وبيحب كل العالم، ولما أرسل المسيح أرسله لكل العالم، وعندنا كل الأدلة من العهد القديم ومن العهد الجديد. يعني لما تقرأ من أول العهد القديم وهو بيتكلم عن النبوات اللي عن شخص المسيح، فقال لأبونا إبراهيم إيه؟ قال له في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، جميع قبائل الأرض مش اليهود. كرر نفس الكلام لإسحاق، كرر نفس الكلام ليعقوب، قال له نفس الكلام في نسلك تتبارك جميع أمم الأرض. لما تقرأ خروج 19 الآيات من 3 ل6 يقول لهم أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النصور وجئت بكم إلي، فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب. وبعدين يقول جملة مهمة جدا، فإن لي كل الأرض. يعني ليبيا ليا، السعودية ليا، العراق ليا، إيران ليا، كل أمم الأرض دي خليقته. ما أقدرش أحد الله في أمة واحدة، ولا أحد المسيح أقول جاي لشعب واحد، ده جاي لكل أمم الأرض. في صلب العهد القديم أرسل يونان إلى نينوى من بره إسرائيل، في صلب العهد القديم نلاقي نعمان السرياني، نلاقي أيوب، هو أيوب كان إسرائيلي، نلاقي مثلا رحاب. رحاب منين؟ راعوث المؤابية. لما نيجي لصلب العهد الجديد تيجي تسألني طب ليه المسيح قال لتلاميذه إلى طريق أمم لا تمضوا؟ لأن ما كانش ينفع يقول لهم الكلام ده في بداية خدمته. في بداية خدمته التلاميذ دول يهود، وكانوا يهود متعصبين جدا كطبيعة الشعب اليهودي. ده كان كل يهودي بيقف يصلي اللهم أشكرك لأنك خلقتني رجلا ولست امرأة، يهوديا ولست أمميا ناجسا. فإزاي كان يجي المسيح في بداية حياته، في بداية خدمته، ويقول لهم روحوا اكرزوا للسامريين، روحوا اكرزوا لليهود؟ ده في يوحنا 4 مكتوب اليهود لا يعاملون السامريين. فكان لازم الأول يدربهم. لما اجي ادرب ابن الصغير على الغفران أعلمه إزاي؟ أعلمه إزاي الأول يغفر لأخوه لما أخوه يغلط فيه، وبعدين يغفر للغريب. لو أنا هعلمه العطاء أعلمه العطاء يدي أهل بيته وبعدين يدي الغريب. ما أقصدش بعدين إن بعد ما يدي مفيش حاجة قبل التانية، لكن أعلمه يتعلم العطاء لأخوه وبعدين يتعلم يدي العطاء للغريب. فالرب يسوع كان بيعلمهم ويتلمذهم ويدربهم. فنقرأ في يوحنا 4 اتعامل مع المرأة السامرية وقبلت المسيح وكرزت لأهل السامرة، وأهل السامرة جه عدد كبير منهم للرب يسوع. في متى 10 نقرأ إن المسيح نفسه راح بلدين اسمهم صور وصيداء، اتعامل مع المرأة الفينيقية الكنعانية وشافة بنتها وعرفت الرب. فبدأ يدربهم شوية بشوية لغاية لما كبروا ونضجوا. لما كبروا ونضجوا نيجي لختام حياة المسيح، نلاقيه بيقول بكل وضوح اذهبوا إلى العالم أجمع، اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. بوضوح في أعمال الرسل 1 نلاقيه بيقولهم بوضوح تكونون لي شهودا في أورشليم، اليهودية، السامرة، إلى أقصى الأرض. كان بيدربهم ياخدهم في رحلة تعليم سنة بسنة. سمعوه في الصلاة الشفعية وهو بيصلي كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. سمعوه وهو بيقول لهم في تعاليمه أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. فالرسالة لكل العالم. وقف المسيح بكل وضوح وقال هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. عزيزي عايز أقول لك المسيح جه لكل إنسان، جه علشانك ورسالته لكل إنسان. بس مين اللي يعرف؟ اللي يقبله، اللي يقبله. اللي هختم بيه هقول لك بس، هل سمعت على ويل ديورانت اللي كاتب موسوعة قصة الحضارة؟ حوالي 30 مجلد كبير. الراجل ده لما سئل السؤال الآتي، قالوا له كده ماذا كانت قمة التاريخ؟ فقال لهم إن قمة التاريخ هي 3 سنين اللي فيهم يسوع مشي على هذه الأرض. أتمنى من كل قلبي إنك تيجي ليسوع وتعرف رسالة يسوع. والرب معك.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحبر الباهت أفضل من أقوى ذاكرة. هل هبطت عليك فكرة عبقرية؟ أسرع واكتبها على الورق قبل أن تنساها، حتى ولو كتبتها بحبر باهت اللون فهو أفضل من أن تعتمد على ذاكرتك.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: كيف تقولون إن المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد؟ هذا ادعاء كبير، فكيف يكون وكيف تبرهنونه؟
2: كلما كان ادعاء الإنسان كبيراً كان صعباً عليه أن يبرهنه، وكلما سهل إثبات خطئه، لذلك يتجنب كل عاقل للادعاء الكاذب خشية الفشل وتعرض زعيمه للاحتقار بدلاً من الاحترام. والمذهب المسيحي أصعب المذاهب فيما يدعيه لزعيمه، فإن صح هذا الادعاء أصبح لا محالة سيد المذاهب وزعيمه سيد الزعماء. أما إثبات ما يتطلبه هذا المذهب المسيحي فيتوقف على مطالعة تاريخ زعيمه الذي قال من ثمارهم تعرفونهم، فعلى أقوال السيد المسيح وعلى أفعاله وعلى نتائج ما قال وفعل يبنى الحكم في مقدار عظمته الحقيقية وليس ما ينعته به المحبون أو يطعنه به المخالفون. يوم كان المسيح معلما جليليا فقيرا أوثقه خصومه رؤساء اليهود وأحضروه مخفورا مقيدا إلى الوالي الروماني الصارم بيلاطس البنطي طالبين الحكم على المسيح بالصلب. بعد الفحص صرح بيلاطس ببراءة المسيح وقال للشاكين أنا لست أجد فيه علة واحدة، فألحوا عليه أكثر حتى جدد الفحص، ثم قال ها أنا قد فحصت أمامكم ولم أجد في هذا الإنسان علة مما تشتكون به عليه، ولا هيرودس الملك أيضا لأني أرسلتكم إليه. ثم أوصت زوجة بيلاطس بالمسيح بسبب حلم آلمها وقالت عن المسيح ذلك البار. ثم بعد ذلك قال بيلاطس ثالثة إني لم أجد فيه علة للموت. ولما رضخ أخيرا بغير رضا لطلب اليهود وسلمه للصلب لم يفعل إلا بعد محاولة أخرى لتهدئة ضميره الثائر، إذ أخذ ماء وغسل يديه أمام الجميع وقال إني بريء من دم هذا البار، أبصروا أنتم. فحص بيلاطس وكانت نتيجة فحصه أنه وجد المسيح بارا. هذه النتيجة في نهاية حياة المسيح الأرضية مفتاح ضروري في معرفة الشخص الذي سماه هذا الوالي الروماني وامرأته ذلك البار. ومعلوم أن العالم المتمدن بأسره يؤيد بيلاطس وزوجته في حكمهما في صلاح المسيح، فأين الحل المعقول للمشكل الدائم المتعلق بهذا الشخص؟ وهو التوفيق بين حكم العالم المتمدن بأسره بصدق المسيح وقداسته وبين كل ما ادعاه لنفسه مما لا يجوز لمجرد بشر أن يدعيه.

0: وبين كل ما فعله مما لا يستطيع أن يفعله مجرد بشر، وكل ما قبل أن يقوله فيه الآخرون أو يفعله له مما لا يجوز أن يقال في مجرد بشر أو يفعل لهم. لا يختلف اثنان على أن ادعاء الإنسان بأكثر مما له أو بغير ما له يكون إما من باب الخداع أو باب الغباوة أو باب الاختلال العقلي. وبالطبع لا يخطر ببال أحد أن يتهم المسيح بشيء من هذا، فكرا أو قولا أو عملا. ولا يخفى أن الرسل والأنبياء كلما تقدموا في الصلاح زاد تواضعهم بسبب زلاتهم أو تقصيراتهم، لأن التواضع من أسمى الفضائل، ولأن الاعتراف بالخطأ من أول الواجبات، ولأن الصلاح يولد الشعور الدقيق في الضمير. فكما يشمئز المتمدن من أقذار لا يبالي بها المتوحش، هكذا يستغفر الصالح على أمور يعتبرها الأقل صلاحا أنها طفيفة، بينما تكون عند الأشرار محط الافتخار. ففي سيرة أعظم الأنبياء والرسل الذين ورد خبرهم في كتاب الوحي أمثال موسى وداود ودانيال وبطرس وبولس، ترى اعترافات مؤثرة واسترحاما مفرطا، وذلك يزيد اليقين في صلاحهم الحقيقي، لأن ليس بينهم من ادعى الكمال لنفسه، ولكن المسيح يختلف في هذا عن جميع الصالحين. وهذا الاختلاف يستوجب الانتباه الكلي ويتطلب تفسيرا مقنعا. ولا يغيب عن البال أن الذين وصفوا المسيح بالكمال هم الذين لازموه نهارا وليلا وصيفا وشتاء 3 سنين، فتيسر لهم أن يعرفوا بواطنه وظواهره، ولم يكونوا من المتساهلين الذين يسدلون الستار على التقصيرات والهفوات أو يسكتون عنها، بل هم الذين بينما يشرحون سيرة المسيح ويؤيدون سمو كماله كانوا يذكرون سقطاتهم وتقصيراتهم، وفي هذا دلالة كافية على إخلاصهم وحكمتهم واستقامتهم، وفي هذا مستند كاف لأن نضع شهاداتهم للمسيح محل اليقين والاحترام. من غرائب التاريخ دوام المذهب المسيحي ونجاحه، لأنه قاس في كل ماضيه ولا يزال يقاسي أمر المقاومات وأشدها من خصومه الأقوياء الذين يجتهدون لتحقيره وإضعافه بل وملاشاته، لأنه منذ يوم حاول هيرودس الملك أن يقتل الطفل يسوع في بيت لحم إلى يومنا هذا لم ينفك أعداء المسيحية العديدون المقتدرون عن محاربة الكنيسة المسيحية وتعاليمها بذات القصد الذي ساق هيرودس إلى ما فعل. ولا يخفى على كل مطالع مفكر أن جميع أبواب الاعتراض على التعاليم والعقائد المسيحية فتحت قديما في العصر الرسولي، وكانت تنام وتستيقظ جيلا بعد جيل، وبعضها يموت لسخافته عند بيان ما يرد عليه. وكان أنصار هذه الاعتراضات الكفرية وزعماء هذه المقاومات يزعمون أنهم قد هدموا أركان المسيحية، مدعين أن اعتبار كتابها المقدس قد زال، وأن أهل العالم قد رفضوا أهم القضايا الواردة فيه، لكن تعليم الإنجيل عن شخص المسيح اجتاز كل امتحان وثبت. قال المسيح: أيها الآب، هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. وقال الرسول بولس إنه يحسب كل الأشياء خسارة ونفاية من أجل فضل معرفة المسيح ولكي يربح المسيح ويوجد فيه. وصور يوحنا الرسول أجمل الصور الأربعة للمسيح ثم قال: أما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. إننا ندعو كل مستمع إلى الإيمان الشخصي الحي بهذا المخلص الفريد عن البشر، مع أنه أيضا شريك للبشر في طبيعة بشرية حقيقية، لأن هذا الإيمان يضمن لصاحبه الحياة الأبدية باسم المسيح الذي رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم المسيح كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك، فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول، بلا فائدة.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: سفر الرؤيا 2015 بيقول: وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. فكرة الدينونة الأخيرة بتضايق ناس كتير، مش قادرين يتصوروا إله بيبعت أي حد لجهنم النار. النهاردة هناخد نظرة واقعية على اللي بيعملوا الكتاب المقدس عن المصير النهائي لكل اللي عمرهم ما أمنوا بيسوع للخلاص. خليك معنا لو سمحت. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهائي. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 9 من 10 حلقات هنركز على الوقت لما الملك بيحاكم غير المؤمنين.
1: في مبشر قال تصريح إن أكبر عدد من الناس بيجوا للخلاص بالإيمان في المسيح عن طريق الوعظ عن محبة الله أكتر من الوعظ عن دينونة الله، وده ممكن يكون حقيقي، لكن أنا عايز أقول إننا فعلا مش بنفهم محبة الله إلا لما بنفهم دينونة الله. يعني الصفتين دول بتوع الله مرتبطين ببعض. عظة النهاردة هي عظة صعبة جدا، هي عظة في الحقيقة أنا كنت بفكر فيها من أسابيع علشان هي صعبة في الوعظ، وبالنسبة لجزء منكم هيكون صعب جدا أنكم تستقبلوها. لكن أنا عايز أبدأ بإني أقول إن اللي هيعمله الله والوصف اللي اتحط لينا في الكتاب المقدس مش حاجة بيستمتع الله بيها قوي. مكتوب في الكتاب المقدس إن الله مش بيستمتع بموت الأشرار، لكن الدينونة لازم تحصل بسبب الصفات اللي عند الله. خليني أقول كمان إني وأنا بتكلم أتمنى إنك ما تحكمش على الله. هيكون سهل جدا إنك تفرد ظهرك وتربع إيدك وتقول ده مش عدل. كوبر قال إن في ناس أخدوا من إيد الله الميزان والعصا وأعادوا الحكم على عدالته وبقوا بيحكموا الله، وأنا بحذرك ما تروحش في الطريق ده. يمكن تكون فاكر قصة أنا قلتها قبل كده عن واحدة ست كبيرة في السن كانت قاعدة جنبي في الطيارة. كنت بكرز ليها وهي كانت من كنيسة متحررة جدا مش بتؤمن بالجحيم، وقالت لي حاجة أكتر حاجة أنا متأكدة أني عارفاها كويس هي أن الجحيم مش موجود. أنا قلت دي حاجة مدهشة، وبعدين أنا ابتسمت. أنت دايما بتحاول تبتسم في لحظة زي دي، وأنا قلت أنت عارفة أنت حطتيني في ورطة صعبة جدا هنا، علشان من ناحية أنا أتمنى أنك تكوني صح، لكن من الناحية التانية يسوع اتكلم عن الجحيم على الأقل 11 مرة أكتر ما اتكلم عن السماء. عشان كده أنت حطتيني في ورطة صعبة، علشان إما أني أمشي معاكي أو أمشي مع يسوع في الموضوع ده، وما تحسيش أني بجرحك لكني همشي مع يسوع. تمام؟ خبر عاجل، رأيك مش مهم بخصوص الموضوع ده، خليك فاكر دي، رأيك مش مهم. فبدل ما تقسي قلبك، وكتير منكم هيحبوا يعملوا كده ويقولوا إزاي الله يعمل كده، ليه ما تصليش دلوقتي وتطلب من الله انه يخففها شوية؟ ليه ما تفتحش قلبك للي ممكن يكون الله عايز يقولهولك؟ علشان انا ما عنديش شك انه بالنسبة لجزء منكم ان هي دي لحظتكم المناسبة علشان تؤمنوا بيسوع. وانت ممكن تقولي طيب ازاي اعرف اذا كنت من الناس دي ولا لا؟ لو انت ما عندكش اي تأكيد انك لو مت النهاردة هتروح السماء، يبقى الكلام ده ليك بشكل خاص، وطبعا أنا بتكلم لينا كلنا. طيب الموضوع ده جاي من سفر الرؤيا وإصحاح 20 واللي تقدر ترجع له. أنا هقرأ الخمس آيات دي وبعدين هنراجع النص تقريبا جملة جملة، وبعدين هنشوف إيه اللي ممكن نتعلمه وإيه اللي عايز يعلمه لينا الله. سفر الرؤيا وإصحاح 20 بداية من آية 11 مكتوب: ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع، ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله،